0: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن متركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
1: يا محمد dari kabilah Quraisy ternamah tanpa rupawan tiada dua wajahmu bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan terindah suaramu dengan mujizatmu bulan pun terbelah.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الجلال والإكرام، خالق الأعمال والأجرام، والصلاة والسلام على خير الأنام، محمد بن عبد الله ماح الظلام. وبعد، فقد روى الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. في هذا الحديث إخبار بأن الإنسان لا تزول قدماه عن موقف الحساب يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة أمور: عن عمره فيما أفناه، أي أنه يسأل ماذا عملت منذ بلغت وأصبحت في دائرة التكليف، هل أديت ما فرض الله عليك واجتنبت ما حرم؟ فإن كان قد فعل نجا وسلم، وإن لم يكن فعل ذلك هلك وندم. ويسأل عن جسده فيما أبلاه، فإن كان في طاعة وفعل خير سعد وفاز، وإن كان أبلى جسده فيما يغضب ربه تعس وخاب. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وعن ماله من أين أخذه وفيما أنفقه، فمعناه أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن المال الذي كان في يده في الدنيا، فإن كان حلالا وصرفه في الحلال لا يكون عليه مؤاخذة. والناس في أمر المال ثلاثة أصناف: اثنان هالكان وواحد ناج. فأما الهالكان فهما من جمع المال من حرام، سواء صرفه في سبيل البر أو الشر، ومن حصل المال من حلال ثم صرفه في الحرام. وأما الناجي فمعلوم حاله أنه من يتحرى ويطلب المال الحلال ثم يصرفه في الحلال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا من سوء عاقبة الخوض في المال على غير الوجه الشرعي: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري عن خولة الأنصارية. وعن علمه ماذا عمل فيه. يسأل أيضا: هل تعلم علم الدين الذي فرض الله عليه تعلمه؟ لأن هناك قدرا من علم الدين يجب تعلمه وتطبيقه على كل مكلف ذكر أو أنثى، ويسمى الفرض العيني. وما يزيد على هذا القدر فلا يجب على كل المسلمين تعلمه، وإنما يجب على بعضهم، وهو الفرض الكفائي. والرسول صلى الله عليه وسلم حثا بليغا مؤكدا على طلب العلم، فقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق رسول الله. أجارنا الله وإياكم من فعل الحرام، وحفظنا من السعي له، ويسر لنا سبل الخير والفلاح، وثبتنا على درب النجاح، إنه على كل شيء قدير.

0: sponsoring 2MFM.
1: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.au.
2: A 2MFM sponsor.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسيل تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي تليفون 9750-7938.
2: Sponsoring 2MFM.
5: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
2: Sponsoring 2MFM.
6: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

0: مجاهدة النفس واجبة بتركها المحرمات وإلزامها الواجبات.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر. It's now time for ظهر أذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: صوت الجالية، منبركم المفتوح وحديثكم الصادق، برنامج ثقافي اجتماعي متنوع يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM باللغتين العربية والإنجليزية. نلتقي بشخصيات من جاليتنا العربية والإسلامية، نسمع آراءكم ونعرض تجاربكم الملهمة، نناقش فيها مواضيع متعددة من واقعنا الحالي تهم جاليتنا في أستراليا، لنبني جسور التفاهم والانتماء. صوت الجالية، صوتكم، هويتكم، منكم وإليكم. يسعد أوقاتكم مستمعينا وين ما كنتوا، بنرحب فيكم بحلقة جديدة ومميزة من برنامجنا، برنامج صوت الجالي. اليوم رح نتحدث عن مؤسسة عريقة في أستراليا إلها دور مهم وفعال وسط الجالية العربية بأستراليا، مؤسسة شغالة دائما لخدمة الناس وتقوية الروابط بين أبناء الجالية، ألا وهي المجلس العربي أستراليا. بيسعدنا أنه نستضيف المدير التنفيذي للمجلس العربي أستراليا السيد حسن موسى، اللي كان قبل أسبوع بقلب اجتماع سنوي مهم اجتمع فيه صوت الناس وتحدياتهم وطموحاتهم لمستقبل أحسن. رح نحكي معه عن أهم النقاط والخطط التي طرحت فيه. أستاذ حسن، أهلا وسهلا فيك وشكرا لك على مشاركتنا ببرنامج صوت الجالية عبر إذاعة الجالية الإسلامية.
1: شكرا لكم، شكرا للاستضافة، وأنا يعني بتمنى لكم التقدم والازدهار باسم المجلس العربي أستراليا.
0: أستاذ حسن، خلينا نفوت دغري بالموضوع. بالنسبة للمجلس العربي الأسترالي، مجلس عريق قديم بأستراليا، وأنا من الأشخاص اللي أول ما جيت على البلد بسنة 2000 يمكن كان الاسم المجلس العربي Arab Council of Australia هو تقريبا العلم الموجود في سيدني. هيك لو لمحة سريعة خاصة للأشخاص اللي قدموا إلى أستراليا عن المجلس العربي.
1: المجلس صراحة مجلس عربي أستراليا كتير بسمه مجلس العربي الأسترالي، هو مجلس العربي أسترالي اسم الصح المزبوط. هو صراحة تأسس تحت اسم رابطة العاملين الاجتماعي العرب سنة 79. إذا بتذكر بالحرب الأهلية اللبنانية اللي صارت، أستراليا تحت مالكوم فريزرز جوفرمنت استقبلت حوالي 55,000 مهاجر، فتغير طبيعة الهجرة العربية لأستراليا. صار في كثافة سكانية خاصة من لبنان بوقت كتير ضئيل، هو السنتين، والجالي بشكل عام كان بعدها صغيرة بهذاك الوقت وعم تتحمل ناس جديدة بيجوا أستراليا. فصارت لحتى تقدر تقدم أستراليا خدمات لهالأشخاص هدول، صار يوصفوا ناس ويعطوا منح لناس يحكوا لغة عربية. فهدول الأشخاص اللي التقوا أنه مفروض يلتقوا مع بعضهم، يدعموا بعضهم ويشوفوا شو حاجات الجالية حتى نقدر نشتغل نعطي تنسيق ما بين بعضنا. فعملوا هالمجلس اللي كان اسمه تحت رابطة العاملين الاجتماعي العرب بسنة 79، وضلوا يجتمعوا شهريا ويتبادلوا معلومات ويتبادلوا الخبرات إلى ما هنالك. أنا صراحة دخلت على المجلس سنة 83 وقت تخرجت من الجامعة، فتح المجلس دغري وصلت رئيس لأولو دغري للمجلس العربي إستراليا. بعده كان بعده رابط العاملين الاجتماعي العرب، جتنا نحن أول منحة لقاله ب 83، بس المنحة الكبيرة من 86، وأنا بلش كمدير تنفيذي للمجلس أو الرئيس التنفيذي له. فالمجلس صار يكبر شوي شوي، صار يكبر وصار ياخد منح بحد ذاته، وتحولنا لاسم مجلس بعد ما صار هالشي هيدا ب 88، وتغيرنا اسم الاسم الحالي هو مجلس عربي، المجلس العربي أستراليا بسنة 2004. فالمجلس هو صراحة أن كتير ناس يمكن بيعرفوا نشاطاته بس ما بيعرفوا اسمه لأنه تغيرت على مدى التاريخ، مدى القرون الماضية. نحن عم نحكي 46 سنة موجودين على الساحة، يعني منا شغلة صغيرة. فأهم شيء كان يعمل المجلس والناس بتعرفوا فيه هن شغلتين. كان في شغلة اسمها International Women's Award، Arab Women's Award، والكرنفال العربي. الكرنفال العربي ضلينا على كذا سنة ننظمه. طبعا تغيرت طبيعة الجيلي وكبرت الجيلي كتير، وصار ما في باك بيقدينا كجيلي يعني، وتنوعت وصار في كمان كتير
0: نشاطات كتير
1: عم بيقوموا فيها كتير ناس، وكل صار موطن جغرافي من الدول العربية.
0: يعني انتوا بلشتوا غيركم بعدين كفوا.
1: أيوة، فصار في مهرجان سوري، مهرجان عراقي، مهرجان لبناني، مهرجان كذا، فتغيرت شوي الوضع هيدا. وصراحة ما بقى مثل أول. قبل كان كل شيء نتعاون احنا، مثلا بلديات تعطونا شغلات بلاش، يقدمونا الباك، يقدمونا. هلا صار كله بيكلف. صح. يعني اليوم اذا كرنفال عربي اذا بنعمله بنخسر فيه. لانه ما في القدره نحن نستوعب هالكلفه هيدي اللي فيها المج. بس كان كتير يعني نوع بيجمع الجيلي هذا. نعم. الكرنفال العربي اللي كنا نظمناه على حوالي 15 سنه، ما لنا شغله بسيطه يعني. بس المجلس بعده موجود. كنا مبدئيا نشتغل من منطقه بانكستاون، هلا انتقلنا على منطقه فيلوود او فيفيلد ايست.
0: حلو. في توسع.
1: في توسعنا انه وقفنا بانكستاون صراحه. ما في اراضي كافيه او ما في مكاتب بتناسبنا بالنسبه للقدره تبعونا الشرائيه والماديه.
0: نعم.
1: فلذلك انه انا على فيلوود عندنا اوفيس كبير. ولا اليوم صرنا الوضع مختلف عن قبل. نحن بنروح لعند العالم بدل ما العالم تجي لعنا، فوين ما كنا مش مهم كتير.
0: حلو.
1: يعني غير ما يكون في اجتماعات طبعا.
0: نعم.
1: فهلا موجود يعني في حوالي 20 موظف بيشتغلوا بالمجلس.
0: ما شاء الله. ممتاز.
1: منا شغل صغيره وبيعدد برامج. في برامج كتير عنا هلا بنشرحها اكيد خلال المقابله هيدي.
0: طيب، يعني حضرتك من خلفيه لبنانيه، من الجاليه اللبنانيه، لكن المجلس العربي هو خليط من كافة أطياف الجالية. صح. العربية.
1: صح. المجلس صراحة يعني ما نحن أنه هندسناها بالطريقة هيدي. بتلاقي أنه الموظفين، بتلاقي هاي الإدارية، بتلاقي العضوية من مختلف الدول العربية موجودة معنا بهالمجلس هيدا. يعني وشغل كتير حلوة أنه فيها التناغم هيدا الموجود بين كل هالمؤسسات الوطن العربي أو الجالية العربية بأستراليا موجودة بهالمجلس هيدا، وكله بيساهم وبقدرته يعني. وما في، وصراحة ما في تفرقة يعني أنه كوني أنا لبناني بخدم اللبنانية أو كوني أنا عراقي بخدم العراقية. لما هنالك كله كل شخص عنده برنامج معين بيخدم كل الجيل العربي بهالبلد هيدا ضمن البرنامج اللي عم بيشتغل فيه.
0: طيب، الأسبوع الماضي نحن حضرنا معكم وشاركنا بالاجتماع السنوي. ويعني هاي للسنة الثانية أنا حقيقة شخصيا بحضر معكم الاجتماع السنوي الـ AGM. ومن حيث الحضور كان حضور متنوع من سياسيين، من دبلوماسيين، من رؤساء جاليات وإعلام وفعاليات لبنانية وأعضاء من الجالية اللبنانية. حقيقة
1: الجالية العربية.
0: الجالية العربية عفوا. حتى من غير العربية. من الأسترالية كمان. فاللي لفت لي نظري كمية الشغل اللي عم تشتغلوا عليه، وكمية يعني المواد اللي عم بتحاولوا أنه يعني تضخوها في المجتمع لجذب يعني أكبر عدد من الناس للمشاركة وللاستفادة من خدمات المجلس. يعني سريعا إذا بدك، هلأ 2024 أو 2025 يعني النشاطات اللي قمتوا فيها، أبرز النشاطات اللي قمتوا فيها.
1: هلأ طبعا كانت السنة كتير غنية بالنسبة لنا. نحن كان عندنا كذا مشروع صراحة يعني. فما عندنا مثلا تعطيك بشكل مبسط المشاريع اللي اشتغلنا عليها السنة هيدي أو بعدنا عم نشتغل فيها لهلأ. يعني في عندنا مثلا برنامج للمسنين. عندنا 7 مجموعات للمسنين حسب مناطق. في عندك مثل مجموعة بفيفيلد، واحد بانكستاون، باراماتا، أوبن، ماريلاند، بلاكتاون، ليفربول. كل يوم في مجموعة طبعاً، لأنه في 5 أيام بالأسبوع شغل. فبنجمع مجموعة أوقات مجموعة 2 سوا مع بنفس اليوم.
0: حلو.
1: فدول مسنين. تعرف أنت هون المسنين بيكونوا عندهم مشكلة لغة أول شيء، بيكونوا معزولين لحالهم بالبيت، ما في حدا حواليهم، بعيدين عن أكبر شخص بيحكي لغتهم كذا متر وكذا كيلومتر. فبتعرف لهم ما بتمشي على الطريق العام. فنحن هدول بينطروا النهار هذا اللي بنجيبهم فيه، يا اما بناخذهم على بارك لنزهه معينه، يا اما بناخذهم على عندنا على الاوفيس او محل تاني حتى يتعلم يعرفوا اكثر عن شو الخدمات المتوفره باستراليا، او في شيء معين المفروض يعرفوه. ان كان نفترض الزايمر، ان كان موضوع الوصيه الى ما هنالك. يعني دائما في مواضيع بتهمهم من وقت لوقت، بنمر لهم مثل محاضرات هيك قايمه من ناس مسؤولين حول الموضوع هذا. بالاضافه للشيء هذا عندنا برنامج كمان عن الدعم العائلي، اللي هو هدفه تقريبا انه توقيف المشكله قبل ما تصير مشكله. فنحن بنشتغل مع الديبارتمنت اوف كوميونيتي سيرفيس اند جاستس، اللي هن بيعطونا هالتمويل هيدا. وهذا البرنامج صار له من سنه 87 موجود.
0: يعني هذا مثل كونسلنج، يعني
1: مثل كونسلنج بنفس الوقت انه بتشتغل مع العائله.
0: أيوة.
1: مباشره. عندنا أيوة. موظفين بيروحوا بيشتغلوا مع العائله، بيكون عندهم مشكله معينه او قبل ما تتفادى المشكله بيشتغلوا موظفين
0: مشاكل عنا. اجتماعيه يعني
1: مشاكل اجتماعيه.
0: أيوة.
1: فالنس ما فالنس واجتماعية وإلى ما هنالك. فنحن بنجرب إنه نخفف الحمل عليهم ونجرب إنه نصلح الأمور إذا في مشكل. طبعًا في عنا قسم منه هيدا كمان NDIS service للسبورت كوردينيشن. بالإضافة للشيء هيدا عنا كمان برنامجين ل الكلايمت اكشن اللي هي الطبيعه، برامج أيوة الطبيعه. نعم. فعنا برنامج اسمه طبيعه وبرنامج اسمه طبيعه مصيرنا. اول برنامج طبيعه هو لحتى يكون في نوع من الحوار او على الاقل انه اهتمام من شعبنا بالطبيعه وبالمناخ. والبرنامج الثاني هو حتى انه نعمل مثل بلان او تصميم او برنامج انه كيف نحن بدنا نخلي جيلتنا انه تهتم اكثر بس طبيعي، لأن هذا اليوم شيء طبيعي. اليوم عم نشوف هالكوارث عم تصيب العالم كله سوا باستراليا وغيره، وتغيير المناخ عم بيأثر علينا كلنا سوا وعلى مستقبلنا وعلى الأجيال القادمة. فإذا نحن ما بنجرب نستوعب الشيء هذا، مش بس نستوعب بس نعمل كمان أكشن، نعمل شيء، ناخد نحن خطوات كتير مهمة بجهدنا نحن ضمن عائلتنا ضمن مجتمعنا ضمن محيطنا لحتى نحن نساعد بتوقيف التغيير المناخي اللي عم بيحصل بالعالم هلا. بالإضافة هيدا عنا برامج صحة، مثلا عنا برنامج السندي فولنتيز اللي هو بيساعد اللي عندهم كانسر، كلهم فولنتيز اللي هو الكير استعوه لحتى عطيهم بريك، بياخدوا وظفنا ناس متطوعين يعني هالموضوع هيدا. في عنا هالبرنامجين جديد حنبلش فيهم، هن الباليتيف كير اللي هي موضوع هذا بلش هلا تقريبا بلش
0: هذه مشاريع جديده،
1: هذه مشاريع جديده باليتيف كير. هذا المشروع لحتى مثلا نحضر الناس لانه الموت حق،
0: الموت
1: أيوة. حق أيوة. نحضر الناس العائله والشخص هذا انه يكونوا ياخذين الخطوات المهمه قبل ما يصير هالشيء هذا يحصل، وما يتغاضوا عن الموضوع هذا.
0: بالاضافه يعني هون هون ملاحظه هون، يعني هل التحضير هو مش بس تحضير نفسي؟ لا. انما تحضير عملياتي
1: بالضبط. أيوة. بالضبط. بالإضافة للشيء هيدا كمان عندنا هلا برنامج الإيمونيزيشن التطعيم بروجرام، كمان إديوكيشن بروجرام، لأنه صار في نوع من الخوف من اللي بجيلتنا نحن بالنسبة لموضوع التطعيم بعد ما صار كوفيد 19. فهيدا اللي عم بيضيع الفرص على أو الأطفال مفروض ياخدوا الفاكسينيشن تبعونا، مفروض ياخدوا التطعيم تبعونا. فعنا برنامج توعية حول هالموضوع هيدا كمان. بالإضافة لهيدا كان في عنا برنامج كمان السنة هيدا اللي هلا خلصناه، برنامج اسمه المساواة بالنسبة له، ونحكي عن قصة domestic violence و coercive control training إلى ما هنالك. فكان عنا موظفة هي محامية حقيقة عم تعطي برامج توعية مش بس للمجموعات العربية كان men and women، بس أوصل للمحامين للكورت للبوليس للكوميونيتي وركرز حتى هني يعرف كيف يتعامل مع الجيل العربي بالنسبة للموضوع هيدا. فهيدا موضوع تقريبا خلي هلا عم نحضر احنا الفاينل ريبورت لنقدمه ونعمل لونش بها مع الوزير. بس نحن يعني وإضافة للشيء طبعا موضوع غزة مش ناسينه نحن، عملنا برنامج
0: نحكي لوحده هذا
1: طبعا عملنا احنا السنة الماضية بالتعاون مع 30 مؤسسة بأستراليا. يعني بخلال 6 أسابيع عملنا Employment Education Expo لأشخاص الجايين
0: هذا اللي عملته ببانكستاون كمان شاركنا معكم نحن.
1: أي بالضبط جينا يعني حوالي 350 شخص على هالدا. نعم. لأنه بدك وقت بمثل تقريبا معظم الأدلتس الموجودين من الجيل. نعم. وكان وقتها كتريتهم ما عندهم لا قدر أن يشتغلوا ولا انه ما عندهم سوري مش القدره، ما عندهم انه
0: المعرفه كيفيه
1: مش بس معرفه بس ما عندهم مش مسمح لهم بهذيك الوقت انه يشتغلوا او يفوتوا هيدا. فنحن كنا عم نحضرهم لهالمشروع هيدا، بحضرنا حتى إذا بس يسمحوا لهم يقدروا يعرفوا وين بيلاقوا النشاطات التربوية، وين في تعلموا يعملوا كورسات. حتى كان في كتير مؤسسات معنا عم بتغض النظر إنه ما بحق لهم يتعلموا أو يتوظفوا. وكمان جبنا مثل تايف، جبنا يونيفرسيتي، جبنا كولجز، جبنا مؤسسات اجتماعية، جبنا راكس الرفيجي ادفايس سيرفيس مثلا، جبنا سيرفيس نيو ساوث ويلز سيرفيس أستراليا كيف ياخدوا لخصة مثلا، كل الشغلات اللي ممكن تأثر على استقرارهم بأستراليا جبنا مؤسسات انه تساعدهم بهاليوم هيدا. وفتحنا حوار بهالموضوع هيدا، ورجعنا عملنا كمان اجتماعتين للمؤسسات هيدي بعد سنة هالموضوع حتى نشوف انه وين صرنا، لانه مرقت فترة ما بقى حتى عم يجي من غزة ومن فلسطين. بس بلشوا وقتها كمان يبلشوا شوي يرجع يعطوا فيز من جديد. صحيح. واكتريتهم هالمجموعات هيدي بلش يعطون اقامات دائمة باستراليا. ونحن تفاجأنا صراحة وقت عم نظم هالبرنامج هيدا على نسبة التعليم العالية على الاشخاص اللي اجوا من غزة، يعني كله معه يونيفرسيتي ديجريز او معه سكيلز مهارات معينة. فكتير تفاجأ لانه قديش نسبة العلم موجودة بالرغم من كل شيء عم بيصير ورغم كل الحصار عم بيصير بغزة وفلسطين لهالمجموعات هيدي اللي اجت على استراليا. فصراحة انه مفروض استراليا يعني انه استراليا حتستفيد من وراهم رات وهن بيستفيدوا من استراليا ان شاء الله. بس صراحه هدول يعني انا برايي انه مش حمل على استراليا بالعكس هدول سيدة لاستراليا لانه في عندهم مهارات هن تعلموها بحياتهم. استراليا هلا حتستفيد منهم هن مش للاسف موطنهم للام. فهيدي الهدا طبعا من وقت لوقت نحن كمان بنطلع مثلا بيانات حول قصه العنصريه حول قصه بتاثر على جاليتنا كتير حطينا موضوع هيدا وتاثير الانتي سيميتيزم اللي بيحطوه فينا نحن على طول قصة الانتي سيميتيزم. فهيدا حكينا بهذا الموضوع. بس هلأ الشيء اللي المهم انه بآخر اجتماع اللي حضرته حضرتك باجتماع السنوي العام للمجلس عملنا لونش لاثنين ريبورت غير التقرير السنوي اللي بنعمله هو الكوبري كومبرهنسيف ومنحطه كله على الويب سايت تبعونا. على فكرة عملنا ريبورت عن الكلايمت اكشن بلان اوكي اسمه سمينا كوميونيتي دريفن كلايمت اكشن بلان. يعني هيدا اللي طالع من الجيلي هيدا هيدا البلان هيدا للتغيير المناخي يعني شو البلان تبعونا كجيلي مش موجود.

0: هولدرز الاعضاء تبعونا الموظفين الى ما هنالك المؤسسات اللي بنشتغل معها. فهيدي هيدا البلان محضرينه وصباته. طبعا هلا نحن بموقع كجيل عربية في كتير مؤثرات خارجية ما بنقدر نتوقعها بتصير بتأثر على كجيل. يعني احنا صحيح احنا كمجلس عربي بقلب استراليا هون وبنحكي نحن بيهمنا الجيل العربية ما بيهمنا يعني الوطن اكتر من بيهمنا الجيل العربية هون، بس وهذا شغلنا مع الجيل العربية. بس اي شيء بيصير ببلاد العربية بيأثر على الجيل هون، من هون بنحس حالنا انه مجبورين ناخد مواقف معينة بتأيد هالشيء هيدا. فمن وقت لوقت طبعا في عنا نشاطات بهالموضوع هيدا، بنطلع نيوزلتر كل شهر بتروح لحوالي 3000 شخص
1: الكترونيك
0: توصل الكترونيك لكل الناس اللي عنا. بالإضافة عنا كتير أكتيف ويب سايت عم نجدده هلأ كمان، يعني التواصل معانا كتير مهم لأنه بيوصلك معلومات كتير يمكن ما عندك إياها. فنحن من أي مثلا الكوميونتي أبديت تبعونا نيوزلتر قد ما فينا بنحط النشاط اللي نعرف فيه نحن شو عم يصير بالجالية مثلا حتى يعرفوا إنه في شو في عم يصير بقدام. اللي بده يحجز لشيء معين إلى ما هنالك موجود بهالكوميونتي أبديت. بالإضافة لشيء ده كل الريبورتس تبعونا وكل شيء بنعمله موجود على الويب سايت.
1: حلو.
0: أي وقت بحب واحد يتعرف أكثر على المجلس أهلا وسهلا.
1: يعني من حيث النشاطات اللي ذكرتها كلياتها أي حدا بده أي معلومات بيقدر يتواصل
0: بيحصل
1: عليها كمان من الويب سايت.
0: في كمان في لينك على الويب سايت وفي إنه إيميل اللي بحب إنه يتعرف علينا أكثر ممكن يبعث لنا إيميل أو يتصل فينا ونحن ممكن ننظم إنه اللقاء نعرفهم أكثر على نشاطات.
1: طيب طالما ذكرت موضوع الاتصال اليوم خاصة في الموضوع الأول اللي حكيت فيه هو اللي يتعلق بكبار السن، يمكن اليوم ما إلهم كتير معرفة بموضوع الويب سايت والإلكترونيك، يمكن رقم التليفون. فهلأ اللي عم بيسمعك إذا كان بده يتحاول يتصل فيكم شو رقم التليفون؟
0: هو 02-9709-4333. المشكلة بس الوحيدة هي بالنسبة للمسنين برنامج المسنين هلأ عنا waiting list، يعني ما عنا قدرة إنه نستوعب أكثر من العدد الموجود عندنا.
1: أيوة.
0: لأن احنا عنا باصز معينة أوكي بيستحمل عدد معين من الناس. فإن شاء الله بالمستقبل إذا هلأ في فكرة نجيب باص زيادة رابع يعني حتى نقدر نستوعب عدد أكبر من الناس، بس هلأ فيها محدودية معينة. بس أي حد بحب يشارك ممكن تصلوا فينا بنحطه على waiting list وتكون في مجال 100%
1: إن شاء الله تعالى.
0: طيب بهالمناطق اللي أنا ذكرتها
1: إن شاء الله تعالى. طيب خلال يعني من هذا العمل يعني العمل الدؤوب ما شاء الله يعني معناته مثل خلية نحل اليوم، هذا الشغل يتطلب فريق عمل كبير ومتطوعين. هل في مجال للتطوع عنكم؟ يعني إذا حدا حابب يعمل فولنتير ورك
0: أكيد في مجال، بس نحن طبعا ما بدنا نضيع لا وقته ولا وقتنا.
1: أيوة.
0: فأي بدكم بده يشتغل بنتطوع فيه بنشوف شو قدرته مهاراته ومجرب نشوف إذا في شيء برنامج بيناسب للشخص هيدا ولا لا. طيب. هلا مثلا عنا نفترض ثلاث شغلتين ما حكيت أنا مثلا إنه عملنا AI كوميتي أوكي عملنا كوميتي لأنه كان في اهتمام بقصة الاي اي
1: مهم هلا اليوم كله
0: هلا كله عم بفكر بالاي اي. فعندنا كوميتي من ناس اكسبرت حتى يحطوا يكون في نوع من التجاوب الايجابي والعمل الايجابي بالاي اي بالارتفيشال انتليجنس الذكاء الاصطناعي لجيليتنا ولا المجلس تبعونا بنفس الوقت. بالاضافه لشيء هذا كمان انشانا بالاي جي ام تبعونا بالاجتماع السنوي اللي حضرتك حضرته كمان انه مثل نتورك شبيبه مثل شبكه اليوث الشبيب العرب.
1: نعم.
0: بلشنا فيها باجتماعنا الاسبوع الفات وعم نطلب الناس اذا اي حدا يونج بيبل بين 18 و 30 بحب انه يفوت بنشاطات معينه بهالجيل هيدا ممكن انه يشارك معنا بهالشبكه هيدي الجديده. لانه صراحه نحن مستوعبين الموضوع انه خاصه باخر سنتين شبيبتنا موبيلز عم يتحركوا وبيشتغلوا وعم بيتهتموا كتير بنشاطات بالنسبة موضوع خاصة بالنسبة على موضوع غزة وفلسطين إلى ما هنالك، لكن ما عم يندمجوا بالمؤسسات الموجودة على الساحة.
1: أيوة.
0: فالبطلين عم يشتغل مستوى فردي يعني أكثر من أي كمجتمعي. فأنا حابين إحنا أنه نستوعب هالموضوع هذا ونعمل شيء بيناسبهم إنه هني بطريقة اللي بيناسبهم ما يمكن ما بيناسبهم الاجتماعات اللي بنعملها يمكن بفضلوا طريقة معينة يشتغل فيها بالأونلاين إلى ما هنالك ممكن نعمل هالشيء هذا كمان.
1: طيب هو أنا كنت بدي أحكي عن موضوع اليوث بس هلا أنت سبقتني. طالما ذكرت موضوع اليوث هل معناته بتحس إنه في جاب ما بين new generation and our generation حتى ما نقول all generation؟
0: الجاب موجود 100%.
1: أيوة.
0: أوكي إذا تطلع أنت مثلا كل المؤسسات نحن بجر يعني بتلاقي المؤسسات من 40 سنة لها نفس القيادات الموجودة. أيوة. فيها. فنحن ما قدرنا نوفر جيل أنه ياخد عنا لأنه صراحة تفكيرهم وتطلعاتهم مختلفة عننا. نحن الطريقة اللي بيشتغلوا فيها بتختلف عن طريقنا.

0: فيها. فنحن بنطلق بطرق نستوعب هالجيل الجديد هيدا ونحطه بنضمنه بنشاطات بطريقته الخاصة أوكي؟ بما يتناسب مع تطلعاتهم، مع ذوقهم، مع مهاراتهم، مع قدرتهم. لأنه صراحة في قدرة رهيبة بالنسبة لشبيبتنا ما عم نستوعبها نحن، ما عم نجرب نستعملها حتى. فحابين احنا انه هيدي هالإنرجي ما تروح لبرا. اوكي، فكتير مهم انه احنا نشتغل. بضافة ان الشغل كتير بدي اذكرها كتير مهم، هي نحن كمان احنا عندنا نشاط مع المؤسسات الكبيرة بأستراليا أعضاء فيها، يعني كل مؤسسة تأثر على القرار السياسي والقرار الاجتماعي بأستراليا.
1: لما نقول مؤسسات الكبيرة مثل شو؟
0: مثل
1: يعني؟
0: مثلا Ethnic Meets Council، Federation of Ethnic Meets Council، عندك Sydney Alliance، New South Wales Alliance، عندك Sydney Settlement Service
1: International، اللي هي المؤثرة بالقرار السياسي
0: طبعا، West Sydney Community Forum، كل هالمؤسسات هيدي بالInstitute Committee Directors مثلا، كل هدول المؤسسات نحن أعضاء فيها. فنحن وهدول هدول المؤسسات الكبيرة هدول الحكومة بتستشيرهم بمواضيع، فنحن بدنا نكون من ضمن القرار. كيف نحن منأثر على المؤسسة هيدي حتى هي تكون تمثلنا بنفس الوقت. كيف ما يكون نحن مغيبين عن الوضع، ونحن تقريبا أكثر أوقات بنكون المؤسسة العربية الوحيدة موجودة بهالمؤسسات هيدي كأعضاء. فنحن هالشبيبة هيدي إجوا يمكن كمان ندخلهم بهيك مؤسسات أو يمثلونا بهيك شغلات، لأنه حتى ما يضيع الصوت العربي، ونحن أكثر ناس يعني نعتبر مهمشين بهالمجتمع هيدا، ومفروض انه نحن انه نشتغل كجالي بهالقياس هيدا بهالقيمه هيدي، مفروض انه نكون نحن مؤثرين على القرار السياسي اكثر من اي جالي تاني.
1: بالنسبه للحجم، بالنسبه
0: للحجم الجالي، بالنسبه لقدرتنا، لانه في مهارات كتير مهمه موجوده بجيلتنا وعندها قدره وحنكه وسياسه اوكي قادره انه تلزم القرار او قادره تاثر على القرار السياسي. بس نحن بتلاقينا مقوقعين بمجتمعاتنا، ما بنجرب نطلع لبرا كتير. فهيدي المشكله عم تاثر علينا، وحابين احنا انه نتوسع أكتر بنشاطاتنا. وأنا دائما كنت أقول وقت أطلع على برنامج معين إنه ما بكفي نحن ندخل بجمعياتنا، بدنا نروح بدنا ندخل بالسكول بيرنتس اند كوميونيتي، باللوكال تشامبر اوف كوميرس، بالنيبرهود سنتر، باللوكال فاير جروب، الى ما هنالك. بدنا نشارك نحن بمجتمعاتنا
1: حتى على الصعيد السياسي،
0: كل شيء، حتى صعيد الاحزاب السياسيه، بالنقابات، كل هالشغلات هيدي بدنا نشارك فيها. ما فينا نطلب نحن انه نحن نكون ممثلين ونطالب انه
1: نحن غايبين،
0: ما نطالب انه يكون نحن ياخذوا باعتبار أي تطلعاتنا وتأملاتنا واهتماماتنا والشيء اللي بيهمنا. وآخر شيء نحن قاعدين قاعدين يعني منعزلين عن بقية المجتمع، بدنا نشارك بالقرار، بدنا نكون خندم القرار، بدنا نكون نحن مشاركين فعليا اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وإلا ما نالك. في قدرات كتير رهيبة عنا، قدرات كتير رهيبة عنا، بس يعني ما في الواحد يشتغل عن 10 أو 15، بدنا الكل نشارك،
1: بده الكل يحط إيده مع بعض.
0: ما في شك،
1: يعني بفهم منك أنا بالاستراتيجيك بلان تبعتكم اللي هي للخمس سنوات الجاية، أنتوا لاحظتوا موضوع الشباب واهتميتوا بهذا الموضوع وخصصتوا لهم عمل كامل متكامل. أكيد يعني معناته كمان في فريق من الشباب هو حيكون مثل ما قلت أنت عم بيدير هذا الموضوع. طيب، أبرز التحديات اللي عم بتواجهكم أستاذ حسن بخلال هذا العمل، هذه الأعمال اللي عم بتقوموا فيها، الأعمال الكبيرة، شو هي أبرز التحديات؟
0: هلا أبرز التحديات طبعا أنه جالي منا متماسكة، أول شغلة، هي أول شغلة كتير كتير مهمة صراحة، أنه نحن نعتبر أنه مثل secular organization، secular يعني أنه نحن غير طائفيين، مش معناته نحن ضد الدين طبعا، نحن برأي أن كل إنسان مسؤول عن دينه وبالالتزام بالدين المختلف عن ما لنا خصة فيه، هذا شخص بتقصه هو، بس نحن بدنا حابين نكون أنه في لقاءات بين كل هالمكونات الجالية هيدي بضمن هالمجلس وغير المجلس حتى كمان، نشتغل مع بعض بغض النظر عن أنت انتماءاتك الطائفية أو الجغرافية أو الدينية وإلى ما هنالك. فهي شغلة كتير مهمة، فكتير أنه تكون ملتزمين بهالتواصل هيدا شغلة كتير مهمة بالنسبة لنا احنا كمجلس عربي بأستراليا. أوكي، فهي شغلة. شغلة تانية قصة أنه مثل ما حكينا قبل شوي، التواصل بين الجيل القديم والجيل الجديد كمان هيدا مفقود بوقت الحاضر، وحابين نحن ننشطه اكثر واكثر. وحتى مع انه نحن عم نفكر انه في شبكه نتورك يوث وما الى ما هنالك، بس ما بدنا كمان انه يكون نشاطاته منعزله عن بقيه الجيل، بدنا يهنونه يعني كمان نحن يزكونا ويشتغلوا معنا كجيل جيل القديم، انه حتى ياخذوا عنا بالمستقبل، وحتى يقدروا يقولونا كيف نحن نغير مسارنا، حتى نستوعب افكارهم ونستوعب نشاطاتهم وقدرتهم على انه يتمس الناس ممارسة الدور بهالمجتمع العربي هيدا بأستراليا. هاي إضافة لهالشيء طبعا في عندك في كتير شغلات ما بنحب نعملها نحن ما لنا قادرين نعملها لأنه الفاندم التمويل مش متوفر. يعني ما في تمويل خارج البرامج المنح وإلى ما هنالك، فهي مرتبطين بالمنح اللي بيعطونا إياها. فمحدودين شوي بالنسبة لقدرتنا لحتى نقدر إنه نعمل برامج أكتر من اللي عم نعمله هلا.
1: أيوة. أوكي.
0: فلا هيدي الشغلات، ونحن كمان كتير شغلة مهمة إنه نحن عم نعمل شغلة اسمها in conversation series. أوكي. وأنت كمان حطيت من قسم منها.
1: صحيح.
0: كل ثلاثة أشهر نعمل in conversation مثلا عن موضوع معين، الموضوع ما كتير عالم بيحكوا فيه. بس أول واحدة حكينا فيه هي الاي اي وعلى ضوء السيشن كوميتي. تاني موضوع حكينا فيه هو قصة إنه كيف العرب ممثلين بالميديا بالصحافة، كيف اللي بينظروا للعرب بالصحافة بكل أنواع الصحافة بأستراليا، خاصة بأستراليا وخاصة بخلال هالسنتين اللي مروا هدول. كيف يعني نحن مهمشين على كيف، والنظرة اللي بيحطون إياها بالإعلام هي نظرة كتير سلبية مش إيجابية. وهذا نحن عم نجرب نغيره. طبعا الشيء عملنا كم برنامج عن الشبيبة، كمان من الشبيبة وإلى الشبيبة. يعني كان البانل من young people موجودين، والكمبير كمان من young person، ولا حضور كمان أكتريته كان young people الشبيبة. وهلأ كت المحاضرة الجاية حتكون بفبري، بعد هلأ عم نطلع بالموضوع اللي حنحكي فيه بهذاك الوقت.
1: طيب. في شغلة لفتت لي نظري كمان خلال الـ AGM، هلأ أنت عملتوا new board of directors. كأنه يعني بفهم أنه كنت بالأول non-for-profit organization، هلأ غيرته؟
0: لا لا لا لا، نحن always non-profit. not-for-profit من أول ما تأسسنا هلأ not-for-profit organization. الفرق هو أنه كنا نحن incorporated بالنيو ساوث ويلز، هلأ صرنا company.
1: أيوة.
0: Okay. بس كل ما فيش تغير. charity center بعد موجود، DGR center موجود بعد تبعولنا، بعد العمل الخيري تبعولنا، ونحن بعدنا نعتبر مؤسسة. ما بتعمل أرباح، عارف كيف؟ يعني ما في حدا من الممنوع الدايركتورز ياخذوا أرباح من المؤسسة. لا، هن بياخذوا كل اللي بيشتغلوا كممبرز كأعضاء، والأعضاء الهيئة الإدارية كلهم متطوعين. يعني عم بيعطوا من وقتهم لحتى يكونوا بإدارة المجلس هيدا. والحلو إنه بإدارة المجلس هيدا في تنوع بال مش بس تنوع ثقافي وجغرافي، تنوع بالقدرة كمان بالمهارات وبالسكيلز والإندستري اللي بيجي منها. ففي كلهم تقريبا البورد مكمل بعضه.
1: هلا شفت أنا يعني طلعنا على السيرة الذاتية اللي حطيتوها ضمن الملفات، إنه يعني كل واحد شو خلفيته وشو شهادات اللي عنده، شيء يعني حقيقة بيرفع الرأس. بس كمان في ملاحظة كتير البعض يعني سمعت من أحد الأعضاء إنه اليوم 8/10 يعني حتى على اثنين، يعني
0: لأن نحن 8 عنا عنا بورد 10 أشخاص، 10 دايركتورز، في 2 ميل و8 ميل. نحن معنا تصنيف طبعا هو
1: لا مش عم بحكي هيك، بس
0: بشكل عام هيدي لأنه بتعدل التمثيل الموجود. أيوة. بكل الجالية. كل مؤسسة جالية تعتبر مين على الحل. نحن الوحيدين تقريبا اللي عنا تمثيل نسائي أكتر من بس بشكل عام هو الكوميونيتي ورك الاندستري بشكل عام هي التمثيل نسائي أكتر من
1: الرجالي. نعم.
0: الرجالي. فلذلك انه احنا بتمثل نوعية العمل الاجتماعي بهالبلد هيدا، انه كل المؤسسات الاجتماعية باستراليا هون اكتريتها فيمالز اكتر ما هي مالز. طيب. بس مش مقصودة هي
1: لا
0: هيك
1: مش لا
0: هي على الاقل رئيس بال والنائب رئيس بال.
1: لانه سمعت انا نائب الرئيس لما عم بيقول له. طيب يعني هلأ خلال 5 سنين هيك وين بتشوف انت برؤيتك استاذ حسن المجلس بعد 5 سنين؟
0: أنا برأيي إنه بالمجلس نحن نشوفه، نحن اللي سمعناه من قسم الاستشارات اللي عملناها مع الجيلي وغيره، بالنسبة لأنه وين بشوف المجلس؟ بشوف مجلس إنه ممثل تطلعاتهم، ممثل اهتماماتهم. بدنا نحن إنه ياخدوه بموضوع جد هالموضوع هذا، لأنه بالنهاية بحاجة لحتى يكون في نوع من التمثيل على المستوى السياسي، على المستوى الثقافي، على المستوى الاجتماعي لهالمجلس. في عندنا نحن كتير أفكار، بس المشكلة التمويل هو أكبر مشكلة. نعم. حتى نقدر ننفذ هالأفكار هذه. بس أنا بشوف بتمنى أنه بخلال 5 سنين المجلس يكون له قيمته وله وجوده وله حضوره ومؤثر على القرارات هذه. وهيدا اللي عم نجرب انه نشتغل عليه، لانه عندنا نشاط كتير، ما في نقص بالنشاطات عندنا بالمجلس، والمجلس قادر يستوعب ناس كتير لحتى يقوم بالنشاط. يعني اي شخص بيحب انه عنده قدره انه فكره جديده او حاب يشتغل او حاب يتطوع او حاب يعطي يطرح علينا المشاريع هذه او يربطنا بشيء معين مثلا، في عندنا قدره انه نعمل الشيء هذا. هلا عم نتواصل مثلا مع الجامعات، عم نتواصل مع الجامعات بالنسبه للريسيرش اللي عم بيعمل، بالنسبه للانترن ستودنتس تبعولنا كمان، انه كيف نحن نستوعبهم يشتغلوا معنا. فكل هالشغلات انه حتى يعني اذا ما نحن تواصلنا مع الجامعات كمان بيعملوا ريسيرش بدوننا نحن،
1: فهي شغله
0: مستثنين. فنحن عم نتواصل مع الجامعات، سيدني عم نحكينا مع سيدني يونيفرسيتي، يونيفرسيتي اوف سيدني بالموضوع هذا، وشوي شوي حنبلش نحكي مع ماكواري ويونيفرسيتي اوف نيو ساوث ويلز. فعم نتواصل معهم بالنسبه لاي ريسيرش انه خذونا بعين الاعتبار، اوكي خذونا بعين الاعتبار وتاكدوا نحن انه ممثلين بالريسيرش تبعكم، مش هذا ولا عم بلشوا يستعملوا القدرات المجلس لحتى اي ريسيرش عم يعملوه انه بيتواصلوا مع الجيل العربي يتواصلوا عن طريق المجلس.
1: حلو حلو حلو. طيب رسالتك للي عم بيسمعوك هلا، لا سيما بختام هذا العام يعني، ومقبلين على عام جديد حافل بالاعمال والنشاطات.
0: اولا بتمنى يعني للجيل يكون سنه كتير منيحه بالمستقبل، السنه الجايه واللي بعدها طبعا واللي بعدها وكل السنين اللي قادمه، انه يكون اللي مرقنا فيه مرقنا هو اصعب اوقاتنا، وان شاء الله نتجاوز هالمصيبه اللي وقعنا فيها وهالمآسي اللي عم نواجهها، ونطلع على مستقبل جديد مشرق ان شاء الله. نحن يعني موجودين، اوكي نحن موجودين، تواصلنا موجود مع هالجيليه. بحب افتح الباب على اي شخص بحب انه يشارك معنا، اهلا وسهلا فيهم، ممكن يتواصلوا معنا. ما في افكار غريبه، كل الافكار تتخذ بعين الاعتبار، كل افكار تعتبر جديه، ونحن بنحب انه نتعامل معها. في شغلات ممكن ننفذها، في شغلات ما نقدر ننفذها لانه ما بتستعملنا طبعا حق قدر المستطاع. نحن بنحب انه نقدم قد ما فينا لهالجاليه هيدي. فبتمنى انه يشوف المجلس هيدا على هالقد هيدا، على قدرته انه يمثل الجاليه هيدا ويثق قد على الاقل اهتمامات الجاليه تبعنا احنا بالمستويات باعلى المستويات.
1: طيب باب الانضمام للمجلس، لأنه سمعت أنا ريم بورس عم بتقول أنه بدنا أكبر عدد للانضمام.
0: بالضبط. المجلس حيث نحن يعني الممبرشيب فيز كتير كتير قليل، نحن ممنع يعني نحن بكلفنا الممبرز أكثر ما أكثر نحن بنسيب منه، بس نحن التكلفة القليلة مش لأنه لأنه ما بدنا يعني مادية العالم، بدنا اهتمامات الأشخاص، بس بهمنا الأشخاص، لأنه هيدا مجلس عام، مجلس العالم، مجلس الأشخاص، مجلس الإنسان، أوكي مش مجلس الماديات. فنحن أي وقت أي واحد بيحب ينتسب المجلس، حتى غير العرب ممكن ينتسب المجلس، بيقدم طلب على المجلس اللي هاي الضريبة توفى عليها وبصير عضو، يعني بيدفع الاشتراك اللي هيدا، يعني اشتراك بسيط جدا جدا حقيقة، يعني هي تعتبر انه اشتراك تافه جدا، يعني ما بكفي برفع
1: يعني
0: في جنين قهوة بالسنة يعني.
1: أستاذ حسن أنا بدي أتشكرك كتير على وقتك.
0: شكرا لكم.
1: شكرا لك، بنوجه تحية حقيقة للفريق العامل معك بهالشغل هيدا، واللي بنتمنى لكم إن شاء الله تعالى كل التقدم والازدهار بالسنوات الجاية، وإن شاء الله تعالى نحن كإذاعة الجالية الإسلامية هي صوت الجالية، حنواكبكم بكل نشاطاتكم، وبنتمنى أنه نكون موجودين بكل النشاطات اللي معكم، وإذا في أي مجال للتعاون إن شاء الله يعني نحن موجودين ونحن جاهزين.
0: نحن يعني صراحة أنا بشكرك على الفرصة اللي أعطيتنا إياها،
1: معلو صنع فترة يعني عم نحاول.
0: صح. شكرا للإزاعة، هلا على الأقل عنا مادة نقدمها. نعم. شكرا للإزاعة اللي فسحتوا لنا هالفرصة هايدي. طبعا أهلا وسهلا بأي بفيك وبأي إنسان بيحب يشارك معنا، وحتى بفتح المجال لأي مؤسسات بالجيلي بتحب تشارك معنا كمان، أهلا وسهلا فيهم. متمنى لجيليتنا ولكلنا سوا أن يكون العوام القادمة مليئة بالازدهار والطمأنينة البال إن شاء الله، وبالسلام بالسلام العادل
1: إن شاء الله تعالى. شكرا لكم أحبابنا المستمعين، شكرا على وقتكم، إن شاء الله تعالى بنكون معكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة، وإلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت الجالية، منبركم المفتوح وحديثكم الصادق، برنامج ثقافي اجتماعي متنوع يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM باللغتين العربية والإنجليزية. نلتقي بشخصيات من جاليتنا العربية والإسلامية، نسمع آراءكم ونعرض تجاربكم الملهمة، نناقش فيها مواضيع متعددة من واقعنا الحالي تهم جاليتنا في أستراليا، لنبني جسور التفاهم والانتماء. صوت الجالية، صوتكم، هويتكم، منكم وإليكم.

أجيال. مكان في مكة المكرمة، هناك رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية، وذلك لأن نبينا المصطفى الكريم لم يرى جبريل على صورته الحقيقية إلا مرتين، فإن جبريل كان إذا نزل على نبينا الكريم رآه متشكلا، فجبريل عليه السلام كان ينزل على نبينا الكريم المصطفى صلى الله عليه وسلم كثيرا ما بصورة رجل من الصحابة جميل يقال له دحية الكلبي، وهذا دحية كان من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، فكان جبريل يزور نبينا على صورته. ذات يوم طلب النبي عليه الصلاة والسلام أن يرى جبريل على صورته الحقيقية، ومكة تحيط بها الجبال، فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل بمكان يقال له أجياد، وهو مكان معروف اليوم بهذه التسمية، وهو حي مشهور فيه جبل. نزل جبريل عليه السلام ساداً عظم خلقه ما بين المشرق والمغرب. تخيل هذا المشهد العظيم، لو رأى الواحد منا اليوم طائراً بحجم المبنى لهاله المنظر ولفزع من ذلك، فكيف بجبريل عليه السلام وقد نزل سد ما بين المشرق والمغرب، سد الأفق كما ورد في القرآن بالأفق المبين. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم خر مغشيا عليه، فعاد جبريل إلى صورته التي كان ينزل بها على نبينا عليه الصلاة والسلام، والتزم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أفاق نبينا الكريم قال يا جبريل ما ظننت أن الله خلق أحدا بهذه الصورة. قال جبريل يا محمد إنما نشرت جناحين من أجنحتي وإن لي 600 وإن إسرافيل له 600 جناح، جناح واحد من إسرافيل مثل أجنحة جبريل 600. تخيل كم حجم إسرافيل عليه السلام، كم هو عظيم، وكلاهما ملكان كريمان على الله، أما جبريل فرئيس الملائكة، وأما إسرافيل فهو من الملائكة الكرام وكل بالنفخ في البوق، وذلك أن إسرافيل عليه السلام ينفخ في البوق نفخة طويلة عند نهاية الدنيا يصعق فيها كل من يكون حياً على وجه الأرض، تتمزق قلوب البشر. إسرافيل هو ملك ضخم، والبوق الذي يحمله إسرافيل هو ضخم عظيم، وقد ألقم إسرافيل البوق، فعندما ينفخ إسرافيل يموت كل من كان حياً بما يشمل الملائكة والجن. يقبض عزرائيل عليه السلام أرواح البشر وأرواح الجن وأرواح الملائكة، ويقبض الله عز وجل بقدرته روح عزرائيل. ثم بعد 40 سنة يحيي الله تبارك وتعالى إسرافيل فينفخ النفخة الثانية، فيبدأ يوم القيامة. وقد رأى نبينا الكريم المصطفى صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية مرة ثانية، وذلك في المعراج. عرج بالنبي المصطفى الكريم قبل الهجرة بسنوات قليلة، وذلك ليرى عجائب العالم العلوي، لا ليلتقي بالله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى لا يسكن السماوات. قال الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، شجرة سدر في السماء 6 وتمتد إلى 7. ظهر جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية، ورآه الرسول صلى الله عليه وسلم
وقد نشر جبريل الأجنحة 600. فثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى جبريل على صورته الحقيقية بعد أن نشر كل الأجنحة، وذلك لأن قلبه كان قد غسل قبل أن يعرج به إلى السماوات 7. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عجائب العالم العلوي، ومنها رؤيته لجبريل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ير جبريل على صورته الحقيقية إلا مرتين، رآه مرة في أجياد في مكة المكرمة، ورآه مرة ثانية في السماوات العلى في المعراج. وهذا معنى قوله تعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فالذي تدنى وتدلى هو جبريل عليه السلام، دنا من الرسول محمد فرحا به، لأنه لم يرى من الأنبياء جبريل على صورته الحقيقية إلا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو وحده من بين الأنبياء من رأى جبريل على صورته الحقيقية، ففرح به جبريل فرحا عظيما، فنزل ودنا وتدلى من النبي عليه الصلاة والسلام حتى كان قاب قوسين ذراعين أو أدنى بل أقل. وكان جبريل عليه السلام يزور نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام متشكلا بصورة يعرفه فيها دائما، إلا أنه مرة زار جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة لم يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جبريل. كان النبي عليه الصلاة والسلام في مجمع من أصحابه، فدخل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد. قال: يا محمد، أدنو؟ يعني هل تأذن لي يا محمد أن أقترب منك؟ فتعجب الصحابة لذلك. لماذا؟ لأنه يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يستأذنه بالاقتراب منه، ومع ذلك يناديه: يا محمد، فإنا قد نهينا أن نخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه بقول يا محمد، بل نقول يا رسول الله أو يا نبي الله أو يا حبيب الله، فكيف قال يا محمد؟ ومع ذلك استأذنه في الدنو. قال: أدنو. قال: يا محمد، أدنو؟ قال: أدنو. قال: يا محمد، أدنو؟ قال: أدنو. فقعد أمام نبينا عليه الصلاة والسلام وجعل ركبته عند ركبة النبي عليه الصلاة والسلام، أسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه بهيئة المتعلم، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فتعجبوا، يسأله ويقول له: صدقت. إذن هو يعرف الجواب. قال: يا محمد، أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أي أن الله تعالى قدر كل شيء، قدر الخير وقدر الشر. فبين أمور الإيمان 6 والتي يجب علينا أن نتعلمها وأن نعرفها وأن نؤمن بها، ثم سأله أسئلة ثم انصرف. فقال النبي لبعض الصحابة: الحق الرجل. فلحقه فلم يدركه، وكأنما الأرض ابتلعته. فقال له: أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وكان ذلك بعد 3 أيام من زيارة جبريل لهم، عرف الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الزائر هو جبريل، وأخبرهم أنه جاء ليعلمهم أمر دينهم. وهذه القصة حدثت في المدينة المنورة في أواخر عهد حياة نبينا عليه الصلاة والسلام. جاء جبريل عليه السلام ليعلم الصحابة ويرشدهم
ما هو خلاصة دعوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ وفي أجياد مكان يقال إن النبي محمد عليه الصلاة والسلام اتكأ فيه، فكان أهل مكة بعد ذلك يتتبعون المواضع التي قصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي حل فيها، فكيف بمكان كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ظهر جبريل على صورته الحقيقية؟

قوم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان، الوقت عزيز، فاشغله واقطعه بأعز الأشياء عليك، بطاعة الله سبحانه وتعالى. فيقطع الإنسان وقته في طاعة الله، في تعظيم الله، وفي محبة الله. فالوقت ليس كما يقول بعض الناس، عنا وقت بدنا نضيعه. ماذا قال العلماء؟ قالوا: الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. الواحد منا قد يتفاجأ، يرى إنسانا قد مرض ومات وصار تحت التراب، ماذا قدم لقبره؟ ماذا قدم لآخرته؟

كم في القرآن من آيات فيها الحث والحض على الاعتبار والتفكر والتأمل والتدبر، لأن هذا الأمر إذا عرف العاقل كيف يتدبر فيه ويتأمل عمل على سلامة رأسه في الآخرة وعلى نجاة نفسه من عذاب القبر وعذاب النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يشغلون أوقاتهم بأعز الأشياء عليهم بطاعة الله سبحانه وتعالى.

0: وراصف عينك براس رفيقك أزدل مكانك زغلولي دوماً
1: مستعد
0: شو هيدا نيو نيو زغلولي دوماً
1: مستعد.

0: sponsoring 2MFM.
1: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavour. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: A 2MFM sponsor.
2: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.

لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصل اللهم وسلم على سائر إخوانه من النبيين آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومن بينهم من النبيين، وعلى آله الطاهرين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أرسل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، وقد أراد تبارك وتعالى أن يكون هو صفوة خلقه، لأن من قبله من الأنبياء مقدمة لإظهار صفوتهم. والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى أخذ العهد والميثاق على آدم ومن بعده من النبيين أنه إن ظهر محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه، وجعل شريعته صلى الله عليه وسلم أيسر الشرائع، وذلك لأن من قبله من الأنبياء لا تصح صلاتهم إلا في موضع معين مخصوص للصلاة إن بعد المكان أو قرب من منازلهم، وفي ذلك مشقة كبيرة. وأما لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد جعل له ولأمته المكان الذي أدركتهم فيه الصلاة، أي وقتها، مسجدا لهم، وفي ذلك يسر كبير. ثم إن من قبلنا من الأنبياء كانت مقدار الزكاة ربع أموالهم، وأما في هذه الشريعة فقد جعل زكاة أموالهم في النقود في الأثمان ربع العشر، أي من 200 درهم 5 دراهم، وجعل صيامهم، أي صيام هذه الأمة، لما بين الفجر والغروب وغروب الشمس. أما بعض الأمم الذين قبل هذه الأمة كانوا يواصلون الليل والنهار بلا أكل ولا شرب، وأحل لهم الغنائم، ولم يحل الله الغنائم لنبي من الأنبياء. كانوا إذا قاتلوا العدو الكفار فغلبوهم، فما كان من أموال الكفار النقد وغيره إلا ذوي الأرواح، أي البهائم، يجمع في مكان فتنزل نار من السماء فتأكلها. أما هذه الأمة، الله تعالى علم ضعفها فأحل لهم أن يأكلوها، وحرم عليهم أن يحرقوها بالنار. وقد كان في بعض من مضى من الأمم، أي أمم الأنبياء، من فرض الله عليهم 50 صلاة، وأما بنو إسرائيل فرض عليهم 2 صلاة، لكن هاتان الصلاتان لا بد أن يؤدوهما بالوضوء. وأما هذه الأمة فقد أحل لهم التيمم لمن فقد الماء، والمريض الذي يضره الماء يتيمم فيصلي. هذا بعض ما فضلهم الله به في الدنيا. أما في الآخرة فإنهم يكونون يوم القيامة غرا محجلين، أي تكون وجوههم وأيديهم وأرجلهم منورة قبل دخول الجنة، يميزون بها عن سائر الأمم، وذلك من أثر الوضوء الذي صلاته صحيحة بتمام شروطها من الطهارة وغير ذلك. هذه علامة المسلمين من أمة محمد. ثم إن الله تبارك وتعالى فضل نبينا محمدا بأن جعله أكثر الأنبياء تبعا، أهل الجنة قبل دخول الجنة يصفون 120 صفا، 80 صفا من هذه الأمة، و40 صفا من سائر الأمم. فينبغي أن يعلم هذا،
أي هذه الفضائل لنبينا صلى الله عليه وسلم التي خصه الله تعالى بها. وقد يظن كثير من الناس أن هذه الشريعة هي أشق الشرائع، وهذا من الجهل بالحقيقة، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

قرأت لكم برنامج أسبوعي يفتح أمامكم نوافذ الفكر والتحليل، حيث نغوص في مقالات المواقع والصحف ونستلهم ما بين السطور، من الاقتصاد إلى السياسة، ومن قضايا الشرق الأوسط إلى هموم الناس. نختار لكم أبرز المواضيع ونقدم رؤى عميقة. قرأت لكم لأن الكلمة حين تقرأ بصوت مسموع تكتسب معنى أبعد وأثرا أعمق. ميناء غوادارا الباكستاني، بوابة الصين إلى الخليج العربي. يعد ميناء غوادار من أهم الموانئ في باكستان وأبرز المشاريع المرتبطة بمبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين عام 2013 في إطار سعيها إلى توسيع شبكات التجارة والنقل بين آسيا والعالم. ويقع الميناء على الساحل الجنوبي الغربي لإقليم بلوشستان الباكستاني على بعد نحو 460 كيلومترا من كاراتشي وقرب مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والتجارة العالمية. ويمثل غوادار الركيزة البحرية الأهم في الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الذي يربط إقليم شينجيانغ الصيني ببحر العرب، ما يوفر للصين مساراً أقصر لوصول البضائع وموارد الطاقة. وكانت غوادار تابعة لسلطنة عمان حتى عام 1958 قبل أن تحكمها باكستان، وبقي الميناء لسنوات دون تطوير كبير إلى أن بدأت باكستان والصين مشروع تحديثه في مطلع الألفية الجديدة. وشملت أعمال التطوير توسعة الأرصفة وتعميق المياه وإنشاء مناطق للحاويات ومرافق لوجستية وطرقا حديثة تربط الميناء بالمدن الباكستانية. ومنذ افتتاحه رسميا عام 2016 تسعى باكستان والصين إلى تحويله إلى مركز إقليمي للتجارة والطاقة وإعادة الشحن. ورغم التحديات التشغيلية والاستثمارية، يبقى ميناء غوادار أحد أهم المرتكزات الاستراتيجية للصين في جنوب آسيا وبوابتها البحرية نحو الخليج العربي والشرق الأوسط. قرأت لكم برنامج أسبوعي يفتح أمامكم نوافذ الفكر والتحليل، حيث نغوص في مقالات المواقع والصحف ونستلهم ما بين السطور، من الاقتصاد إلى السياسة، ومن قضايا الشرق الأوسط إلى هموم الناس. نختار لكم أبرز المواضيع ونقدم رؤى عميقة. قرأت لكم لأن الكلمة حين تقرأ بصوت مسموع تكتسب معنى أبعد وأثرا أعمق.

0: برنامج على الهواء مباشرة، نستضيف أحد المشايخ الكرام لينقل إليكم بعض أحكام التجويد.
1: قرآننا الكريم وحي.
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل خلق الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام مجددا عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، وأيضا سنبدأ معكم بهذه الحلقة الخاصة التي نستقبل فيها فضيلة الشيخ ضيف الجالية الإسلامية المقرئ سمير دبليز. نرحب بفضيلة الشيخ معنا بالاستديو.
2: يا أهلا بكم، بارك الله فيكم
0: وفيكم. إن شاء الله نتابع معك ويعني نغتنم هذه الأوقات بالخير والنافع والمفيد. وماذا عن أحكام التجويد في سورة الكهف؟ وصلنا إلى الآية 57.
2: نعم،
0: نسمع أول شيء تلاوة لبعض الآيات اللي بدك تبين أحكام التجويد.
2: أيوه، بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ، فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا

0: لنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. صدق الله العظيم. نعود إلى بيان ما في هذه الآيات. ومن أظلم، عندنا هنا النون ساكنة بعدها همزة، والحكم هو الإظهار لأن الهمزة من حروف الحلق، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. أظلم، والمطلوب أن نرقق الهمزة ونفخم الضاء ولا نقول أظلم. وبرواية حفص هنا اللام مرققة. أظلم ممن، نبين الغنة على الميم المشددة، هي أضغمت. أظلم من من، أضغمت النون بالميم فرسمت ميما مشددة من دون كتابة الميم، كتاب من دون كتابة النون.
1: نعم.
0: ممن ذكر، وهنا إخفاء النون عند الذال، ذكر الراء مفخمة، بآيات ربه كذلك الراء مفخمة، ربه فأعرض، وكما بينا هاء الكناية نصلها بياء لأنها سبقت بحركة وجاء بعدها حركة وقعت بين متحركين وهي مكسورة فنصلها بياء فأعرض. كذلك هنا الهمزة مرققة، أما الراء والضاد مفخمان. فأعرض عنها، وهنا النون حكمها الإظهار، ونسي ما قدمت يداه، نمد الألف بما مدا طبيعيا، قدمت نبين الهمس بالتاء، يداه نقف بإسكان الهاء. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، إنا نبين الغنة بالنون المشددة، وعند جعلنا ننتبه للفظ الجيم من مخرجها ونظهر اللام حتى يعني لا تسمع مثل جعلنا. جعلنا على قلوبهم، ننتبه إلى المد الطبيعي، جعلنا على قلوبهم، مد الألفات، الألف بجعلنا وبعلى، والواو بقلوبهم، ونبين كسر الهاء، قلوبهم أكنة، وهنا الميم حكمها الإظهار، قلنا تظهر عند كل الحروف ما عدا الميم والباء. أكنة أن، نظهر غنة النون المشددة ونظهر النون الساكنة التي في التنوين قبل الهمزة. أن يفقهوه، ندغم النون بالياء إدغاما بغنة، هو إدغام ناقص لذلك لم يشدد الياء، لأن الغنة التي هي للنون بقيت. أن يفقهوه، ننتبه للمد الطبيعي، وهنا الهاء لا نصلها لأنها سبقت بساكن. وفي آذانهم وقرا، وفي نمد الياء كما نمد المد المنفصل الجائز برواية حفص، هنا من طريق الشاطبية نمدها أربع حركات. وفي آذانهم، نمد الألفات مدا طبيعيا وننتبه لكسر الهاء، آذانهم، ونظهر الميم قبل الواو، آذانهم وقراء، نقلقل القاف، وإذا وقفنا بدل التنوين نقف بالألف عوضا عن النون الساكنة التي في التنوين. وإن وصلنا وقرا، وإن تدعهم، ندغم بغنة، وإن تدعهم، نخفي النون عند التاء، تدعهم، نبين قلقلة الدال، ونظهر الميم قبل الهمزة، ونبين ضمة الهاء، وإن تدعوهم، وليس تدعوهم، إلى الهدى. هنا لهمزة الوصل حتى يعني في حال الوصل تسقط المادة التي في إلى. إن وقفنا تدعوهم إلى، يعني انقطع نفس القارئ مثلا يقف بالمد، أما بالوصل يسقط حرف المد. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. إلى الهدى نظهر اللام لأن الهاء بعدها من الحروف القمرية. الهدى نمد الألف مدا طبيعيا، فلن يهتدوا ندغم النون بالياء إدغاما بغنة، إدغام هو إدغام ناقص كما مر معنا. يهتدوا إذن كذلك هذا مد منفصل جائز، نمده أربع حركات. إذن أبدا نظهر النون التي في التنوين، أبدا كذلك إذا وقفنا بالألف، وإذا وصلنا أبدا وربك ندغم التنوين بالواو. النون الساكنة التي تظهر لفظا عند التنوين تدغم بالواو إدغاما بغنة. وربك الواو مرققة والراء مفخمة، وربك الغفور كذلك نظهر اللام من الغفور، جاء بعدها حرف الغين وهو من الحروف القمرية. ابغي حجك، ابغي هذا هو الغين، ابغي حجك وخف عقيمة، هذه الحروف القمرية. وربك الغفور ذو الرحمة، والغين نفخمها نمد مدا طبيعيا الواو. ذو الرحمة كذلك بالوصل لا نمد الواو، وتدغم هنا اللام بالراء لأن الراء ليست من حروف ابغي حجك وخف عقيمة بل هي من الحروف الشمسية. ذو الرحمة بالوصل، أما بالوقف نقف بالهاء. ذو الرحمة، ذو الرحمة لو يؤاخذهم، لو هنا الواو حرف لين نظهرها نبينها. لو يؤاخذهم نمد الألف مدا طبيعيا ونظهر ضمة الهاء. لو يؤاخذهم بما كسبوا، هنا الميم تخفى عند الباء يعني نظهر الغنة. بما كسبوا نمد مدا طبيعيا، الألف بما والواو بكسبوا. لعجل لهم العذاب، كسبوا هذه الألف التي وضعت بعد الواو لا أثر لها في النطق. لعجل لهم العذاب، اللام في العذاب كذلك نظهرها لأن العين من الحروف القمرية. وإذا وقفنا عند العذاب نقلقل الباء، وإذا وصلنا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. بل لهم هنا تدغم اللام باللام، اللام الساكنة باللام المتحركة. ولعجل لهم لا تدغم اللام الأولى باللام الثانية لأن هذا الإدغام الكبير لا يوجد عند حفص. لعجل لهم، لهم العذاب بل كذلك هنا يعني حينما يذكرون عن الإدغام يقولون عندي إدغام صغير وإدغام كبير. الإدغام الكبير إذا كان الحرف الأول متحركا، هنا لعجل اللام فيها متحركة اللام الأخيرة، وكذلك الباء في العذاب بل. ولو يعني جاء الحرفان متعاقبان وهما نفس الحرف اللام واللام والباء والباء لا يوجد عند حفص إدغام كبير. بل لهم لأن اللام ساكنة هنا أدغمت باللام. بل لهم موعد كذلك أدغمت الميم بالميم، وننتبه لضم الهاء. بل لهم موعد لن يجدوا، موعد لن هذا الإدغام بلا غنة، لن يجدوا إدغام مع الغنة. من دونه يجدوا نمد الواو مدا طبيعيا ونخفي نون من عند دون عند دال دونه. من دونه موئلا، وهنا الهاء هاء الضمير بدونه، هذه هاء الكناية نصلها بياء لأنها مكسورة وقعت بين متحركين. موئلا هنا الواو بموعد أو موئلا حرف لين نبينها. وإذا وقفنا نقف بالألف.
1: قلت إدغام كبير أنه في إدغام غير كبير.
0: أي بعض القراء، بعض القراء يدغم لعجل لهم بدل لعجل يسكن اللام الأولى ويدغمها باللام الثانية.
1: أيوة لو كانت متحركة.
0: أيوة لو كانت متحركة.
1: بس هي عند حفص من
0: عند حفص ما في إدغام كبير. إدغام الكبير هو الذي يعني شهر عنه أكثر من غيره. أيوة. من القراء من رواية السوسي عن أبي عمرو البصري.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
0: آمين فيكم.
1: عم نستفيد كتير من هالمعلومات اللي عم تقدمها.
0: بارك الله فيك.
1: إن شاء الله هذا في ميزان حسناتكم.
2: وعتاب الفاروق أحدى.

0: بارك الله فيكم مستمعينا الكرام. سنتابع مع فضيلة الشيخ في أحكام التجويد، نستذكر هذه الأحكام المهمة جدا بالنسبة لسورة الكهف. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، يعني قد ما بتعيد كتير عم نستفيد وعم نحفظ لله. ففي الإعادة أكيد إفادة.
1: الحمد لله رب العالمين. الله عز وجل يثيب القارئ الذي يعني يقرأ من غير الخطأ الظاهر، لأن اللحن في القرآن حرام.
0: نعم.
1: هذا اللحن يعني الخطأ.
0: أيوة.
1: الخطأ الفاحش، تغيير الحركات، تغيير الحروف بما لم يقرأ به، يعني حرام.
0: نعم.
1: فالله تعالى يثيب القارئ على كل حرف.
0: نعم.
1: يضاعف له الحسنات إلى 10 أو أكثر. لذلك المطلوب من القارئ أن ينتبه لكل حرف، أن يعني ينتبه لمخرج الحرف، لصفة الحرف، للحركة التي على الحرف وحكم التجويد فيه.
0: أكيد.
1: نبدأ من قوله تعالى: وتلك القرى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وتلك القرى، يعني نبين الحركات الحروف من مخارجها والحركات. وتلك القرى، اللام بالقرى لام قمرية نظهرها، ونمد الألف بالقرى إلى 4 حركات، مد منفصل جائز. أهلكناهم، نبين الهاء والكاف من حروف الهمس، ونبين المد الطبيعي للألف بعد النون أهلكناهم، ونبين ضم الهاء. والميم من أهلكناهم حكمها الإظهار، وضعوا علامة الإظهار ولم يأتي بعدها لا ميم ولا باء، فهي في حكم الإظهار. لما ظلموا، نبين الغنة في الميم المشددة. ظلموا ضاء مفخمة واللام مرققة برواية حفص. لما ظلموا وجعلنا، نمد بظلموا الواو مدا طبيعيا، وكما سبق وقلنا الألف التي وضعت بعد الواو بظلموا لا أثر لها في اللفظ. وجعلنا، وهنا ننتبه لبيان اللام لا تدغم في النون، ونمد الألف مدا طبيعيا بجعلنا بعد النون. لمهلكهم موعدا، لمهلكهم نبين الحركات، وندغم الميم من مهلكهم بميم موعدا. وجعلنا لمهلكهم موعدا، كما بينا بموعد الواو حرف لين نبينها نظهرها، والتنوين الذي على الدال بموعدا إذا وقفنا نعوض عن التنوين ألفا، وإذا وصلنا ندغم التنوين بالواو إدغاما مع الغنة موعدا. وإذ، أما إذا وقفنا موعدا. وإذ قال موسى لفتاه، وإذ نبين كسرة الهمزة، والذال نبين الذال من مخرجها من الحروف اللثوية. وإذ قال، وكذلك هنا ننتبه لأن القاف من حروف الاستعلاء وهي مفخمة. قال موسى، ونمد الألف مدا طبيعيا، موسى نمد الواو والألف مدا طبيعيا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح لفتاه، عندنا المد الطبيعي والهاء هنا لا توصل بواو. لفتاه، هاء الضمير سبقت بألف ساكنة فلا توصل بواو. لا أبرح، هنا الألف تمد كما مدينا المد المنفصل 4 حركات، المد المنفصل الجائز. أبرح، نبين قلقلة الباء، هذه الباء الساكنة، والراء نفخمها. لا أبرح حتى، نبين ضم الحاء حتى أبلغ، وكذلك هنا الألف تمد كما سبق لنا في مد المد المنفصل الجائز، نمدها 4 حركات ونقول مد منفصل جائز، بعض القراء لا يمده إلا 2 حركات والبعض لا يمده إلا 6 حركات. أما عند حفص يعني من طريق الشاطبية نمده هنا 4 حركات حتى أبلغ، ونبين قلقلة الباء في أبلغ، ونبين يعني تفخيم الغين مجمع، كذلك نبين قلقلة الجيم مجمع البحرين، واللام هنا قمرية في البحرين، وضعوا عليها علامة الإظهار لأن الحرف الذي جاء بعدها هو الباء من حروف إبغي حجك وخف عقيمة التي هي الحروف القمرية. البحرين كذلك الحاء من حروف الهمس نبينها، والياء هنا حكمها أنها حرف لين فكذلك نبينها. البحرين أو أمضي، الواو مثل الياء التي سبقت حرف لين أو أمضي، وهنا الميم حكمها الإظهار لا نطيل الغنة عندها، أو أمضي حقوبا، والضاد هنا نبينها من مخرجها حقوبا، كذلك مثل موعدة وموئلة وأواخر الآيات التي سبقت وهي منونة، إذا وقفنا نقف بالألف وإذا وصلنا نخفي التنوين عند الفاء حقوبا. فلما نظهر فيها الغنة في الميم المشددة بلغاء، نبين تفخيم الغين مجمع حكمها كما سبق في الآية قبلها، بينهما كذلك هنا الياء من حروف اللين، نمد الألف مدا طبيعيا، نسيا حوتهما كذلك أن ننتبه للمد الطبيعي، ألف نسيا وواو حوتهما مع ألفها. فاتخذ نبين ترقيق التاء وتفخيم الذال وتفخيم الخاء، فاتخذ التاء مرققة والذال مرققة، أما الخاء فهي مفخمة. حروف الاستعلاء حروف التفخيم، خص ضغط قض. فاتخذ سبيله في البحر سربا، سبيله نمد الياء مدا طبيعيا ونصل الهاء، هاء الكناية هاء الضمير، نصلها بواو لأنها وقعت بين متحركين، اللام مفتوحة والفاء مكسورة. فاتخذ سبيله في البحر سربا، في البحر كذلك هنا الألف نظهرها مثل البحرين البحر، الباء من الحروف القمرية، في البحر سربا نفخم الراء ونقف بالألف مثل حقبا فلما سربا فلما نفس الحكم. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا، فلما نظهر غنة الميم جاوزا، ننتبه لحرف المد الألف بعد الجيم والألف بعد الزاي، قال لفتاه، قال نفخم القاف، لفتاه كذلك هنا الهاء لا توصل بواو لأنها سبقت بساكن، آتنا ننتبه لهذا المد، مد البدل عند حفص يمد 2 حركات كالمد الطبيعي، فنمد الألف بعد الهمزة والألف بعد النون، آتنا غداءنا، هذا المد المتصل الواجب كل القراء كلهم يمده 2 حركات والذي يعني نمشي عليه أننا نمد هذه الألف 4 حركات. غدا أنا نمد الألف بعد النون مدا طبيعيا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، نبين قلقلة الدال، لقد ليست مكسورة لكنها يعني إذا قالوا أميل إلى الكسر يعني بيان أنها مرققة، هي حروف القلقلة، قطب جد، القاف والطاء مفخمان، أما الباء والجيم والدال فهي من حروف الاستفال وهي مرققة. لقينا نمد الياء والألف وننتبه للقاف يعني في أقل مراتب التفخيم وليست كافا.
0: أيوة.
1: من سفرنا هنا النون حكمها الإخفاء قبل السين، هذه النون الساكنة لم يضعوا عليها السكون علامة الإظهار لبيان أنها ليست في حال الإظهار. من سفرنا هذا نصب، نمد المدود الطبيعية في الألفات، سفرنا هذا كذلك نصب إذا وقفنا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني، قال نبين القاف مفخمة، أرأيت نرقق الهمزة ونفخم الراء، والياء حكمها أنها حرف لين نبينها أرأيت، لا نمدها كثيرا أكثر من المد الطبيعي، لا نبينها كما نبين حروف المد. أرأيت إذ أوينا نلفظ الذال من مخرجها حتى لا تكون كالزاي، أوينا كذلك نبين الياء هنا حرف لين ونبين الحركات على الحروف. أوينا إلى الصخرة، وهذا المد بأوينا مد الألف هو مد منفصل جائز. أوينا إلى الصخرة، إلى إذا وقفنا نثبت الألف، أوينا إلى إذا يعني انقطع نفس القارئ هنا، أما إذا وصلنا فيسقط مد الألف حتى لا يلتقي الساكنان. إلى الصخرة، وهنا اللام من الحروف الشمسية، لام شمسية لأن الصاد كذلك من الحروف الشمسية، يقال عن اللام إما لام قمرية أو شمسية، وكذلك عن الحروف إما هي شمسية أو قمرية. الصاد من الحروف الشمسية لا تظهر عندها اللام إنما تدغم فيها. إلى الصخرة نبين الخاء مفخمة، فإني نسيت نبين غنة النون المشددة ونمد الياء مدا طبيعيا، فإني نسيت الياء في فإني ونسيت تمد مدا طبيعيا. نسيت الحوت، هنا اللام نظهرها لأن الحاء من الحروف القمرية، ابغي حجك، هذه حجك هنا الحاء، نظهر اللام عندها ونمد الواو مدا طبيعيا. وما أنسانيه، نمد الألف مدا منفصلا أربع حركات ونخفي النون قبل السين، أنسانيه، وننتبه للمد الطبيعي بالألف بعد السين وبالياء بعد النون المكسورة، أنسانيه. حفص يقرأ بضم الهاء.
0: أيوة.
1: وإلا بمثل هذه المواضع إذا كانت الهاء سبقت بياء أو بكسرة تكون مكسورة، لكن حفص من بين كل القراء يقرأ بضم الهاء. أما الباقون وما أنسانيه إلا الشيطان.
0: أيوة.
1: حفص يقرأ بضم الهاء ولا نصلها لأن ما قبلها ساكن، لا نصل الهاء بواو لأن الياء قبلها ساكنة.
0: كيف يقرأ؟ كيف بقرأ؟
1: أنسانيه إلا.
0: نعم.
1: يعني ليس أنسانيه إلا ولا أنسانيه إلا الشيطان، كذلك نبين يعني الشد على اللام من غير أن نطيل كما يعني نبين الغنة بالنون والميم المشددتين. إلا الشيطان، وهنا الشين من الحروف الشمسية فتدغم فيها اللام، وبلفظ الشيطان الياء فيها حرف لين ونمد الألف بعد الطاء، أن أذكره، وهنا نظهر النون قبل الألف لأن الألف من حروف الحلق من حروف الإظهار، أن أذكره، ننتبه لحرف الذال من مخرجه، واتخذ سبيله في البحر عجبا، كذلك ننتبه لترقيق التاء والذال وتفخيم الخاء واتخذ سبيله، نصل الهاء بواو، في البحر عجبا، كذلك لا نمد فيه إذا وصلنا منعا من التقاء الساكنين، ونظهر اللام عند البحر لأن الباء من الحروف القمرية، والحاء من حروف الهمس، وعجب كما سبق في أواخر الآيات إذا وقفنا نقف بالألف. قال ذلك ما كنا نبغ. عندنا المد الطبيعي بقال وذلك، وننتبه لإخراج الذال من مخرجها، وكذلك المد في ما وكنا، المد كل هذا مد طبيعي، وننتبه لغنة النون المشددة ما كنا نبغ، ننتبه لقلقلة الباء، وإذا وقفنا نقف بإسكان الغين. فارتدا على آثارهما قصصا، كذلك ننتبه للمد الطبيعي، وهنا الراء مفخمة بفرتدا، راء ساكنة سبقت بفتحة، ننتبه للمد الطبيعي فارتدا على آثارهما. المد بعلى هو مد منفصل جائز، نمده أربع حركات كما سبق وبينا من يعني برواية حفص عن عاصم من

فوجد مد الألف عبدا، كذلك نقلقل الباء عبدا من عبادنا. بالتنوين النون الساكنة حكمها التي في التنوين حكمها الإدغام، إدغام تدغم بالميم، تدغم في الميم بغنة، ونبين غنة الميم لأن النون والميم حرفا الغنة إذا كان مشددين، فالمطلوب إظهار وبيان غنتهما. فوجد عبدا من عبادنا، من عبادنا حكم النون هنا الإظهار، وضعوا علامة الإظهار عبادنا. ننتبه كذلك للمد الطبيعي، فإذا وصلنا من عبادنا آتيناه صار عندنا بالوصل هذا المد المنفصل الجائز، آتيناه كذلك مثل آثارهما البدل نمده من رواية برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية نمده حركتين، ورش له في مد البدل أكثر من حركتين، حركتين وأربعة وستة. آتيناه رحمة من عندنا، كذلك مثل عبدا من عبادنا رحمة من عندنا. الحكم الأول هو الإدغام بغنة ونشدد الميم نبين غنتها، رحمة من عندنا، هذه النون التي في من نظهرها لوجود العين بعدها، عندنا نخفي النون التي قبل الدال ونمد الألف مدا طبيعيا. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه، وعلمناه نظهر الميم وننتبه للمد الطبيعي، والهاء هنا لا نصلها بواو لأنها سبقت بساكن. وعلمناه من لدنا علما، من لدنا تدغم النون في اللام إدغاما بلا غنة، ونشدد النون ننتبه لغنتها من لدنا، نمد المد الطبيعي. وعلما كذلك نقف بالألف. قال له موسى، وإذا وصلنا علما قال يعني معروف هذا الحكم هو الإخفاء. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال له، قال نمد المد الطبيعي، له نصل الهاء بواو، هذه الهاء المضمومة لأنها سبقت بفتحة اللام مفتوحة وجاء بعدها ميم مضمومة يعني وقعت بين متحركين، فنصلها بواو. موسى ننتبه لهذا المد الطبيعي كله ينبغي أن يكون بنفس المقدار. قال له موسى هل أتبعك، نبين يعني الحروف من مخارجها ونبين حركاتها. هل أتبعك على أن نمد هذا المد المنفصل الجائز أربع حركات، أن تعلمني مما، أن تعلمني حكم هذه النون الإخفاء، وننتبه هنا النون مكسورة ما لا يوجد بعدها ياء. على أن تعلمني مما، فإذا لم ترسم الياء يعني لا نمد، لا نقرأ على أن تعلمني مما من دون مد، مما ننتبه لغنة الميم ونمد المد الطبيعية. علمت رشدا، وهنا الميم حكمها الإظهار، وننتبه لبيان الشين، الشين من حروف الهمس وهو حرف له صفة التفشي يعني ينتشر في الفم، هذا ينتشر النفس وصوت الشين يكون واضحا. ونبين عن الشين حتى لا تكون مثل الجيم، أحيانا إذا قيل عن إنسان فلان مجتهد بعض الناس يقولون مجتهد، فتشتبه أحيانا الجيم بالشين. نبين حرف الشين ونقف بالألف، وإذا وصلنا كذلك الحكم هو الإخفاء. رشدا قال، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، قال فيها المد الطبيعي.

0: يعني إنك ننتبه لغنة النون المشددة لن تستطيع. هنا النون حكمها الإخفاء، جاء بعدها حرف التاء تستطيع، وهنا ننتبه لبيان التاء ولتمييزها عن الطاء. يعني لا نقول لن تستطيع، وإن كانت الطاء مكسورة في أقل مراتب التفخيم لكنها تبقى مفخمة. لن تستطيع معي صبرا، وننتبه هنا لقلقلة الباء ونقف بالألف. فإذا وصلنا الحكم إدغام بغنة صبرا وكيف، لكن الوقف على رؤوس الآية سنة، إنما نحن لبيان الحكم نذكر أننا إذا وصلنا فالحكم كذا، لكن الوقف على رؤوس الآية سنة. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. وكيف هنا الياء حرف لين، يعني نبينها، تصبر والراء هنا مفخمة من رواية حفص عن عاصم، على ما لم ننتبه للمد الطبيعي بعلى ما بكلا الكلمتين، لم تحيط هنا الميم حكمها الإظهار، وتحيط يعني ينبغي أن ننتبه لكسر الحاء ولقلقلة الطاء، به خبرا، به كذلك نصل الهاء بياء، هاء مكسورة وقعت بين متحركين، خبرا كذلك ننتبه لقلقلة الباء. قال ستجدني إن شاء الله صابرا. قال فيها المد الطبيعي، ستجدني ننتبه للمد المنفصل بالياء، جاء بعدها همزة من كلمة أخرى هي إن شاء. حكم النون هنا الإخفاء مع الغنة، وشاء فيها المد المتصل الواجب، تمد أربع حركات. وحينما نقول المد المنفصل جائز، يعني بعض القراء يجوز عنده المد بحركتين، بعض القراء لا يمد هذا المد المنفصل إلا حركتين، وبعضهم يمده إلى ست حركات. برواية حفص عن عاصم نحن يعني قلنا نمد المد المنفصل والمتصل إلى أربع حركات. وبشاء بهذه الكلمة عندي المد المتصل الواجب، يعني كل القراء قالوا هذا المد المتصل، يعني حيث تجتمع الهمزة مع حرف المد في كلمة واحدة، كل القراء يقولون لا يمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين إلا أكثر من ذلك، يعني الهمزة يكون لها أثر عند الكل بزيادة المد. وعند حفص كذلك نمد إلى أربع حركات، إن شاء الله، ستجدني إن شاء الله صابرا. إن شاء قلنا نمد بشاء أربع حركات، وهو مد متصل واجب، ونبين الألف من لفظ الجلالة، إن شاء الله نمد بعد اللام. في هذه الأيام يعني كثير من الناس إذا تكلموا يقولون بدل الله يقولون الله أو الله من غير مد، لا، هو لفظ الجلالة ألف لام لام ألف هاء، ينبغي أن نبين يعني المد. صابرا ولا، صابرا ولا هنا حكم التنوين الإدغام بغنة بالواو، تدغم النون التي في التنوين في الواو بغنة، وهو لم يضع الشدة لأن هذا الإدغام كما بينا هو إدغام ناقص، بقيت هذه الغنة التي هي صفة للنون. ولا أعصي كذلك هذا مد منفصل جائز، أعصي مد فيها مد طبيعي، لك أمر، الميم هنا حكمها الإظهار ونقف بالألف. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. قال ننتبه للمد الطبيعي، فإن اتبعتني هنا إن كسرت فيها النون منعا من التقاء الساكنين، إن اتبعتني كذلك ما فيها إلا يعني بيان الحروف والحركات والمد الطبيعي مد الياء. فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، فلا فيها المد الطبيعي، تسألني كذلك فيها المد الطبيعي وبيان الحروف والحركات، عن شيء، هنا حكم النون الإخفاء مع الغنة شيء، وهنا عندي الياء حرف لين، وحكم التنوين هنا في شيء الإظهار، جاء بعد التنوين حرف الحاء من حروف الحلق. حتى أحدث لك منه ذكرى، حتى أحدث هذا مد منفصل جائز، أحدث ننتبه لحرف الثاء حتى يعني لا يكون كالسين، لك منه، وكذلك هنا النون حكمها الإظهار، جاء بمنه جاء بعدها هاء وهي من حروف الحلق من حروف الإظهار. ذكرى ننتبه للهمس بالكاف ونقف بالألف.
1: بارك الله بكم فضيلة الشيخ، إن شاء الله هذا في ميزان حسناتكم.
2: آمين آمين.
1: ونستفيد جدا من هذه المعلومات التي تقدموها. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: برنامج على الهواء مباشرة، نستضيف أحد المشايخ الكرام لينقل إليكم بعض أحكام التجويد.
3: قرآننا الكريم وحي.
4: Visiting the grave of the Prophet صلى الله عليه وسلم is sunnah, which is a preferred and rewardable deed. Al-Qadi Iyad and An-Nawawi both reported the scholarly consensus, ijma', on this issue. Allah said, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. Surah An-Nisa, Ayah 64 means, if only when they are unjust to themselves, they come to you and ask Allah for forgiveness, and the Messenger asks forgiveness for them, they will find that Allah is forgiving and most merciful. The Prophet ﷺ said, he who visits my grave will be granted my intercession. This hadith is reported by Ad-Darqutni and strengthened by Al-Hafiz As-Subki. The Prophet ﷺ also said, eagerness to travel for prayer should be directed to these three mosques, the Mosque of Al-Haram in Mecca, the Mosque of Al-Aqsa in Jerusalem, and my mosque in Medina. This hadith means that if a person wants to travel to pray in a mosque, then those three mosques should be his first choice in travel, because the reward for prayer in them is multiplied. This is strictly a recommendation, not an obligation. Moreover, the hadith refers to traveling strictly for the matter of prayer and does not suggest that one cannot travel to visit the grave of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam.
5: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره

السلام عليك يا سيدي، يا سندي، يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا أرحم الراحمين.

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل المقدار يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر النبي الرئيس والجوهر النفيس.

الصلاة والسلام عليك يا صادق، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدار كثير الأنوار.

السلام عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن، زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء، ومصباح الدنيا وخاتم الأنبياء، والحبيب الأعلى، والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله أجمعين.

0: Sponsoring 2MFM.
1: Is your child struggling with communication, behaviour or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence and everyday skills at home, school and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-67.
0: A2MFM sponsor.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
0: Sponsoring 2MFM.
1: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.

أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان، فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب.

حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: قولك؟
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: التويم إفنت سبونسر.
3: فضل يا جار، شرب شاي، صب ودوقني.
4: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
2: التويم إفنت سبونسر.
5: زيت زيتون.

رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غرفة، أي في مكان عال، والصحابة كانوا أسفل منه. فاطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، أي نظر من تلك الغرفة وقال لهم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: في أي شيء تتذاكرون؟ فأخبروه أنهم يتذاكرون يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، وهي التي تعرف بعلامات الساعة الكبرى.

علامات الساعة الكبرى 10، وتأتي هذه العلامات متتالية، وبعدها يأتي يوم القيامة. فما هي أول تلك العلامات؟ أول علامات الساعة الكبرى فتنة عظمى وبلية كبرى ستأتي على الناس طال الزمان أو قصر. ما هي هذه الفتنة؟ فتنة المسيح الدجال أو المسيح الكذاب. سمي بالمسيح لأنه ممسوح العين، وقيل لأنه أعور، والأعور يسمى مسيحا، وقيل لمسحه الأرض حين خروجه، وقيل غير ذلك. من هو هذا الرجل؟ أهو من البشر؟ نعم، إنه إنسان من بني آدم، والظاهر أنه من بني إسرائيل. وصفه نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: إحدى عينيه طافية كالعنبة، أي بارزة ناتئة، والأخرى ممسوحة لا يرى بها. فلذلك يقال له الأعور، لأن كلا عيني الدجال معيبة عوراء. وأما شعره فكأغصان الشجر من شدة قبحه، وأما جثته فهو ضخم فيلماني. وما من نبي إلا وقد أنذر أمته من الأعور الدجال، وقال نبينا: إني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي. قال النبي: إنه يبدأ ويقول: أنا نبي ولا نبي بعدي، رسولنا خاتم الأنبياء والرسل، لا يأتي نبي بعده. قال النبي: ثم يسني، أي الدجال، فيقول: أنا ربكم. قال النبي: وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. الله أكبر. يا حبيبي يا رسول الله، رسولنا ينزه ربه، ينزه الذي يعبده، فيقول: إن ربكم ليس بأعور، أي الله تعالى لا يتصف بأي صفة من صفات النقص. الله ليس جسما، الله ليس شكلا، لا هيئة له، كان موجودا قبل خلق العالم بأكمله، وبعد أن خلق العالم الله لا يتغير، لأن التغير دلالة ظاهرة، علامة، آية تدل على أن المتغير عاجز، محتاج، محتاج إلى من غيره، والمحتاج عاجز، والعاجز لا يكون إلها. فالله لا يسكن مكانا من الأماكن ولا جهة من الجهات، كان قبل الجهات والأماكن وبعد خلقها لا يتغير. فمن أعظم الدلالات على كذب الدجال أنه يدعي الربوبية وهو جسم، والله ليس جسما. فقول النبي وإن ربكم ليس بأعور ليس معناه أن الله تعالى له هذه العين الجارحة ولكنها سليمة وليست عوراء، تنزه الله عن ذلك، بل الله تعالى يرى كل المبصرات بلا هذه العين الجارحة، ويسمع كل المسموعات بلا هذه الأذن. قال ربنا
عز من قائل ليس كمثله شيء فنزه الله نفسه. وأما الدجال، دجال الكذب، المسيح الكذاب، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وإن بين عينيه مكتوب كافر. هل هذه الكتابة حقيقية؟ نعم، جعلها الله تعالى آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفر الدجال وبكذب الدجال. يظهر الله هذه العلامة لكل مسلم، للكاتب ولغير الكاتب، للأمي ولغير الأمي، ويخفي الله هذه العلامة عمن أراد شقاوته وفتنته. فالذي يفتتن بالدجال لا يقرأ هذه العلامة. وأما عن فتنته، كم هي فتنته؟ كم عظم فتنته؟ فاسمع، ورد في الحديث: إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله، أي خلق الله، ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال. وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته من الدجال. قال النبي: وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة، أي سيظهر في هذه الأمة. قال لهم النبي: إن يخرج وأنا بينكم فأنا حجيج لكل مسلم، أنا أكفيكم شره. قال النبي: وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه. الله أكبر، الله أكبر. هل هو حي الآن؟ نعم. ما هو الدليل؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم يجلس على المنبر ذات يوم بعد الصلاة وكان يضحك. قال النبي لأصحابه: ليلزم كل إنسان مصلاه. قال لهم: أتدرون لما جمعتكم؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال لهم النبي: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا، فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. ويخبر النبي أصحابه ماذا حصل مع تميم الداري. تميم كان مع أصحابه وكانوا على سفينة. ماذا حصل؟ لعب بهم الموج سهرا في البحر، تاهت بهم السفينة، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر لا يعرفون هذه الجزيرة. دخلوا هذه الجزيرة فإذا بدابة كثيرة الشعر لا يدرون قبلها من دبرها من كثرة شعرها، والأعجب أنها كانت تتكلم. فقالت لهم، ماذا قالت؟ تابع في الحلقة القابلة وتذكر أنها اقتربت.

0: You are tuned to 92.1 FM, the broadcasting of Muslim Community Radio.
1: الإنسان خلق ليعبد الله ما خلق للأكل والشرب عبادة الله كيف تكون بتعلم علم الدين لا عذر للجاهل.
0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك

قرأته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر

ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا

الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلق

أمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه

ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون

أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟
1: صدق الله العظيم.
2: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

آمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء.

اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت،

خبير. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيء الأسقام ومن شر سمعي.

دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة.

أني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: sponsoring 2MFM.
1: Oh no, your tyres are looking a little bold.
2: Or maybe your car's pulling to one side, need a service, brakes, battery.
1: Don't stress, Tyre Power Liverpool has you covered.
2: From tyres and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
3: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturday 7.30 to 3.
1: Mention 2MFM on your next visit
2: to unlock instant discounts.
1: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
4: Get the power from Tyre Power Liverpool.
0: Sponsoring 2MFM.
2: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavour. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.
0: A 2MFM sponsor.
5: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-67.
0: A2MFM sponsor.
6: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: Sponsoring 2MFM.
7: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.au.
0: Sponsoring 2MFM.
8: Cherish moments filled with love, laughter and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
0: A2MFM sponsor.
9: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟ كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
10: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
9: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

مرحبا. ما تقلي كآبي، ما تقلي عندك ديبريشن، ما تقلي أنا زعلان ومني بالمود، ما تقلي ما فيني أحكي مع حدا، ما تقلي ما قدران أتحمل أكتر. بدي أقول لك شغلي، أحد التابعين اسمه يحيى بن أكثم كان يضرب به المثل بالحلم وبالصبر. سألوه: من وين تعلمت الصبر؟ من وين تعلمت الحلم؟ قال لهم: من صحابي اسمه قيس ابن عاصم. وشو قصة قيس ابن عاصم؟ قيس ابن عاصم ابن خيه قتل ابنه. تصور، ابن خيك قتل ابنك، شو عمل وشو صار؟ امسكوا القاتل اللي هو ابن خيه وجابوه لعنده، كتفوه ربطوه. تتخيل شو كان جوابه؟ قال لهم: فكوا عنه، فكوه. وخاطب ابن خيه القاتل وبيقول له: عصيت ربك وقطعت رحمك، ولا تصبر زوجته اللي هي ام الولد المقتول، عطيها 100 ناقة لتصبر. فصار يضرب به المثل بالحلم وبالصبر. تسألني شو الحلم؟ بقول لك الحلم هو الصبر على أذى الناس وعلى سوء معاملتهم، وأنه ما ترد الإساءة بالإساءة. لذلك منقول الصبر شيمة الصالحين، عادات الصالحين، عادات الأنبياء والأولياء. طبعا بدنا نصبر، نحن منا بالجنة والدنيا لا تصفو لأحد. فاتباعك لعادات الصالحين، اتباعك لعادات الأنبياء والأولياء، هيدا بكون أحسن العادات. فلقد قيل: عادات السادات سادات العادات.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع أخوانه النبيين والمرسلين وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول سبحانه وتعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. رواه البخاري وغيره. الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء جميعا بدين واحد هو الإسلام، فلا دين صحيح إلا الإسلام، ولا دين مقبول عند الله إلا الإسلام. والدين السماوي واحد هو الإسلام، لا دين سماوي إلا الإسلام، فلا يجوز أن يقال الأديان السماوية، بل الدين السماوي واحد وهو الإسلام، دين جميع الأنبياء. ولكن يجوز أن نقول كتب سماوية، شرائع سماوية. فدين آدم عليه السلام وهو أول الأنبياء ودين من بعده من الأنبياء واحد هو الإسلام، دين عيسى الإسلام، دين موسى الإسلام، دين إبراهيم الإسلام، دين آدم الإسلام، دين جميع الأنبياء هو الإسلام. ولا دين سماوي إلا الإسلام، ولا دين صحيح إلا الإسلام. كل الأنبياء عليهم السلام أمروا الناس بعبادة الله الواحد الأحد الذي لا شريك له. كل الأنبياء عليهم السلام علموا الناس أن الله واحد لا يحتاج إلى أحد، وكل أحد يحتاج إلى الله. الله تعالى غني عن العالمين، لا يحتاج إلى عرش ولا إلى سماء ولا إلى فضاء ولا إلى جنة ولا إلى نار لا إلى مكان ولا إلى زمان، سبحانه غني عن العالمين. هذه دعوة أنبياء الله عليهم السلام، مع الإيمان بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. ولكن هناك أشياء اختلفت فيها الشرائع بين رسول ورسول، بين رسول ورسول. في شرع نبي الله آدم عليه السلام، وهو أول نبي رسول، كان يجوز للأخ من البطن الأول أن يتزوج أخته من البطن الثاني، حملت 40 بطنا، في كل بطن ذكر وأنثى، ذكر وأنثى، ذكر وأنثى، إلا في البطن الأخير حملت ذكرا واحدا، وهو شيث ابن آدم الذي نبئ بعد آدم، صار بعد ذلك نبيا ورسولا. في شرع آدم عليه السلام الله أباح لهم، للأخ من البطن الأول، أن يتزوج أخته من البطن الآخر، من البطن الثاني. أما من نفس البطن يأخذ الذكر أخته من البطن نفسه، هذا كان لا يجوز، هذا كان الزنا، والحمد لله ما حصل. فإذا هذا اسمه اختلاف بالشرائع. بعد آدم حرم هذا الأمر إلى يوم القيامة. في بعض الشرائع كذلك كان المسلمون أتباع الأنبياء عليهم السلام يصلون في الأماكن المخصصة والمعدة للصلاة، مهما بعدت المسافة بين هذا المكان المعد للصلاة المسمى باللغة العربية المسجد وبين بيوتهم، لابد أن يأتوا إلى هذا المكان المخصص للصلاة ليصلوا فيه. والله تعالى شرع لأمة محمد أينما أدركتنا الصلاة نصلي، لو في البرية، لو في الغابة، أينما أدركتنا الصلاة على مكان طاهر نصلي، في بيوتنا وفي خارج بيوتنا. أما قبل سيدنا محمد المسلمون أين كانوا يصلون؟ في بيوتهم، في الغابة، في البرية، أم فقط في المكان المخصص للصلاة؟ شو الجواب؟ في المكان المخصص للصلاة. هذا شو نسميها اختلاف بأي شيء؟ بالشرائع، والدين واحد. كذلك كان المسلمون قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كانوا إذا فقدوا الماء ينتظرون الماء ليتوضأوا ثم يصلون، ما كان عندهم تيمم، كانوا ينتظرون الماء ليتوضأوا ويصلوا. أما الوضوء فهو شريعة الأنبياء، أما للتيمم فهذا أمر خاص من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ودرسنا اليوم عن التيمم، كيف يتم التيمم وما هي شروطه، متى نتيمم وكيف نتيمم. يقول القاضي الفقيه الشافعي أبو شجاع رحمه الله، وهو من الفقهاء الشافعيين المشهورين جدا عند طلبة العلم، وهذا كتابه الذي نقرأ فيه هو متن الغاية والتقريب، قصده بالشرح الكثير من علماء الشافعية لأنه يحتاجه كل مبتدئ في العلم. يقول القاضي أبو الطيب أبو شجاع رحمه الله: وشرائط التيمم 5 أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض، سنشرح إن شاء الله، وجود العذر بسفر أو مرض، ودخول وقت الصلاة، وطلب الماء، وتعذر استعماله، وإعوازه بعد الطلب، والتراب الطاهر الذي له غبار. فإن خالطه جص أو رمل لم يجزه. وفرائضه أربعة أشياء: النية، ومسح الوجه، ومسح اليدين مع المرفقين، والترتيب. وسننه ثلاثة أشياء: التسمية، وتقديم اليمنى على اليسرى، والموالاة. والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء: ما أبطل الوضوء، ورؤية الماء في غير وقت الصلاة، والردة. وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي، ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر، ويتيمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. فالتيمم هو من خصائص هذه الأمة المحمدية، شرع بعد الهجرة، بعد هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة في السنة السادسة للهجرة. يقول الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال عبد الله بن عباس، ترجمان القرآن، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قوله تعالى صعيدا طيبا، قال: ترابا طاهرا. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. فهذا مما يدل على أن التيمم شرع لهذه الأمة المحمدية. فما معنى التيمم؟ التيمم في اللغة العربية معناه القصد. أما في الشرع، معنى التيمم إيصال تراب طهور للوجه واليدين، مع النية طبعا، بدلا عن وضوء أو غسل أو غسل عضو بشرائط مخصوصة. من حيث اللغة، التيمم معناه القصد، تيممت معناه قصدت. أما في الشرع، التيمم معناه أن توصل التراب إلى الوجه واليدين بنية، مع شروط مخصوصة سنمر على ذكرها إن شاء الله تعالى، بدلا عن الوضوء أو عن الغسل. فما هي شروط التيمم؟ متى تتيمم؟ وكيف تتيمم؟ وبأي شيء تتيمم؟ ليس على ما يرى الناس، إنما على حسب ما هو في شرع الله سبحانه وتعالى، لأن الدين ليس بآراء الناس، الدين بالنقل كما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، ليس كما يفعل الناس اليوم أو كثير من الناس اليوم. إذا أحبوا أن يتيمموا بمقعد الطائرة يتيممون بمقعد الطائرة، هذا لا يصح، أو على المخدة، هذا لا يصح. للتيمم شروط لا بد من مراعاته حتى يكون هذا الأمر مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. هناك من شروط لا بد من مراعاتنا، علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس عندما تشتهي أن تتيمم لك أن تتيمم، إنما إذا وافقت الشروط. أولا، وجود العذر بسفر أو مرض. شرائط التيمم 5 أشياء. الأول وجود العذر. عندك عذر، شو هو العذر؟ هو العجز عن استعمال الماء. عجزت عن استعمال الماء بسبب سفر أو بسبب مرض. بسبب السفر له شروط، وبسبب المرض كذلك. إذا الإنسان إذا وضع الماء على أعضائه كان مريضا، فإذا استعمل الماء في هذا العضو المريض يتأخر شفاؤه، أو إذا استعمل الماء في عضو من أعضائه أو على كل أعضائه يحدث له مرض، فهنا عذر له أن يتيمم. ليس فقط يحدث ألم، مثلا لو استعملنا الماء البارد يحدث مجرد ألم، يعني هذا الألم لا يدوم بعد ما ننتهي الوضوء بزول الألم، هذا منه عذر لحتى تترك الوضوء بالماء البارد وتتيمم. إنما إذا استعملت الماء وكان الماء بيضرك لأنك مريض، أو كان عندك في عضو من أعضائك جرح إذا أصابه الماء بتأخر شفاؤه أو بيتضرر، لك عذر أن تتيمم بالطريقة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. وهذا المسافر الذي في سفره كان مسافر يريد أن يتوضأ للصلاة، فنظر فلم يجد معه ماء، فماذا يفعل؟ إن كان تأكد أنه ضمن مساحة معينة لا يوجد ماء، تأكد ضمن حد القرب لا يوجد ماء، ضمن 1440 متر ما في ماء، تأكد. يعني لو بحث مشي طول هالمسافة يلي هي نصف فرسخ، يلي هي مسافة ساعة على الأقدام تقريبا ميل ونص، ما في ماء، بيعرف أنه ما في ماء، فشو بيعمل؟ ليش لروح يبحث وهو عارفين ما في ماء؟ شو بيعمل؟ بيتيمم. شو بيعمل؟ بيتيمم، له عذر، له رخصة، يبدأ بالتيمم. أما إن كان لا يعرف، يمكن يوجد ماء داخل حد القرب ويمكن لا يوجد، ممكن إيه ممكن لا، شو بيعمل؟ يبحث. إذا كانت الأرض مستوية يبحث، ينظر على اليمين وعن الشمال ومن أمام ومن خلف، إن وجد ماء ضمن حد الغوص اللي هي مسافة 144 متر، إذا ما وجد ماء بيتيمم، وإذا وجد ماء لا يتيمم. شو بيعمل؟ بروح بيقصد الماء وبيتوضأ. تبهنا؟ طيب، هذا يقال له حد الغوص. شو بنسميه؟ حد الغوص. إذا إنسان كان في السفر دخل إلى بلدة، دخل إلى أرض، وبهالأرض ما وجد فيها ماء، شو بيعمل؟ قبل أن يسرع للتيمم ينظر، فإذا تأكد أنه ضمن حد القرب، ضمن ميل ونص، ضمن مسافة ساعة الأقدام، منسميها بالشريعة حد القرب 1440 متر، ما في ماء، دغري بيتيمم ليصلي. إذا ما بيعرف، يمكن في ماء يمكن ما في ماء، شو بيعمل؟ قبل ما يتيمم بيبحث عن الماء، بيبحث عن الماء ضمن حد الغوص. شو يعني حد الغوص؟ يعني لو معه أصدقاء لاستغاث بهم وساعدوه، لناديهم عندكم ماء لسمعوه، عشان هيك بسموه حد الغوص. بيبحث ضمن حد الغوص، إذا ما وجد ماء شو بيعمل؟ يتيمم. هذه رخصة له في دين الله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان عجز عن استعمال الماء بسبب السفر، كان في أرض ما فيها ماء، بده يتيمم، بس قبل ما يتيمم شو بيعمل؟ بده يبحث عن الماء. إذا تأكد أنه ما في ماء ضمن حد القرب اللي هو كم متر؟ 1440 متر. إذا تأكد أنه ما في ماء، هذا خلص لا بيروح بفتش ولا بيبحث، بيتيمم. أما شاكك، يمكن فيه يمكن ما فيه، ضمن حد القرب يمكن فيه يمكن ما فيه، شو بيعمل؟ بيطلب الماء ضمن حد الغوص اللي هو كم متر؟ 144 متر. فإذا ما وجد الماء يتيمم. انتبهنا؟ وإذا عرف أنه في ماء خارج حد القرب، بعيد، بيعرف بس بعيد أكثر من حد القرب، لا يجب عليه أن يطلب الماء، بيتيمم. هذه رخصة له شرعية في دين الله سبحانه وتعالى. فإذا شرائط التيمم 5 أشياء: وجود العذر. العذر شو هو؟ اللي هو العجز عن استعمال الماء بسبب سفر بالشروط اللي ذكرناها، أو مرض إذا كان مريض، وإذا استعمل الماء في أعضاء جسمه يتضرر أو بتأخر شفاؤه، هذا له عذر أن يتيمم. الثاني، الشرط الثاني، دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لها قبل دخول وقتها. اللي بده يتيمم لصلاة الظهر، أي متى بيتيمم؟ بعد ما يدخل وقت صلاة الظهر. اللي بده يتيمم لصلاة العصر، أي متى بيتيمم؟ بعد دخول وقت صلاة العصر. اللي بده يتيمم لصلاة المغرب، بيتيمم بعد دخول وقت صلاة المغرب. الذي يريد أن يصلي العشاء، بيتيمم بعد دخول وقت صلاة العشاء. اللي بده يصلي الصبح، بيتيمم بعد دخول وقت الصبح. مين اللي بيتيمم؟ الذي له عذر مثل ما بينا، ما هيك؟ الذي يريد التيمم حتى يصلي صلاة الفريضة، بيتيمم بعد دخول وقت هذه الفريضة. اللهم إلا إذا كان الإنسان مسافر وعم يجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر مثلا. كما أن المسافر له عذر في سفر الطويل يجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، بين المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا، كذلك بما أنه مسافر وله عذر بالجمع، له أن يتيمم لصلاة الظهر في وقت الظهر، ثم بيتيمم لو ما دخل وقت العصر، ثم يصلي العصر جمع تقديم. تبهنا؟ هذا له في ذلك عذر. الشرط الثالث، طلب الماء بعد دخول الوقت. بعد ما يدخل الوقت يطلب الماء، قبل ما يتيمم بيطلب الماء، فإذا وجد الماء كان به، فإذا لم يجده يتيمم. وكيف يبحث عنه إن كان مسافرا؟ شرحنا لكم كيف يبحث عنه. وهنا أمر مهم كذلك لابد أن نذكره: إذا كان على بدن هذا الإنسان الذي يريد التيمم، على بدنه نجاسة غير معفو عنها، لابد أن يزيلها إن كان يستطيع. كما قبل ما يتيمم لابد أن يزيلها إن كان يستطيع. الشرط الرابع، تعذر استعماله، يعني يتعذر على هذا الإنسان أن يستعمل الماء. الماء موجود، الماء موجود، هذه شرط آخر. إذا الماء موجود لكن تعذر عليه أن يستعمله، ليش؟ لأنه الماء في مكان، إذا أراد أن يذهب ليأتي بالماء هناك عدو يقتله، في عدو بيقتله، رأى ماء هناك، إذا أراد أن يذهب ليأخذ الماء شو بيطلع له؟ عدو بيقتله أو سبع بيأكله، فشو بيعمل بالحالة؟ بروح حتى يقتل العدو أم بيتيمم؟ بيتيمم. هذا شو اسمه؟ فقد معنوي. شو بنسميه بالشريعة الإسلامية؟ فقد معنوي، يعني فقد الماء فقدا معنويا، يعني هو بالحقيقة موجود هناك بس كأنه فقده، لأنه لو راح لهنيك لقتلوا العدو أو أكلوا السبع. انتبهنا؟ هذا عم نتكلم عن أماكن عادة إذا الإنسان قصدها ما بيكون فيها ماء. أما نحن ببيوتنا، في إذا ما عندنا ماء عن جيراننا في ماء، إذا ما عن جيراننا في النهر حدنا، ما في النهر في البحر موجود. عم نحكي بأماكن هي ما فيها ماء، تبهنا؟ أو كان بالعادة يكون فيها ماء، بهالسفرة اللي سافرها فلان ما لقى فيها ماء، تبهنا؟ ما عم نتكلم نحن إذا كنا قراب من البحر، إذا واحد قريب من البحر لقى عنده خزان الماء انقطع، ما بيقول أنا ما عندي ماء بدي أتيمم، لا، بروح على البحر بياخذ من جيرانه، بروح على البحر، بروح عند الآخرين بيجيب ماء، لأنه الأماكن هذه فيها ماء. بس عم نتكلم، تصور معي مسألة إنه عم نتكلم عن إنسان في أرض ما فيها ماء، يعني لا فيها بحر ولا فيها نهر، بس بحال لو كنا نحن في هذه البلاد ما بينطبع علينا مثل لو كنا في صحراء ونقطع فينا الماء، هون في بحر، هون في نهر. لكن هون نحن فينا، إذا كان الواحد منا مريض مرض شديد والماء إذا أصاب جسده بيتضرر، لنا عذر من هذه الناحية أن نتيمم. تبهنا؟ لأنه في ناس سبحان الله العظيم فهمهم ضعيف، وهذا حصل، وهذا حصل، عايشين بمدينة فيها ماء والبحر منا قريب، بس لأنه قطعت في عنده الماء أم راح تيمم. هو ما بيتضرر إذا توضأ، بس هيك لأنه فضل الخزانة اللي عنده، ما بيطلب من جيرانه ولا بيروح على البحر أم راح تيمم. اللي ما بيتعلم يقع في المحظورات، مثل هول اللي بيسافروا وما بيعرفوا كيف بيتيمموا، يا بيشوف الحقيب اللي ماسكها الشنطة، أو بيشوف مقعد الباص أو مقعد الطيارة بيتيمم فيه، وهذا لا يصح، وضوءه بيكون غير صحيح. في ناس تقدم على مثل هذه الأفعال وهي ما عندها علم وجهل، لا يكون لهم عذر لو كان هو ما بيعرف. دين الله سبحانه وتعالى أولى بأن نقصده لنتعلم أحكامه، مش بس بأمور الدنيا بده يسافر من بلد لبلد لحتى يشوف المعارض ببلاد ويشوف أسواق التجارة بعدة بلدان ليتعلم ويزداد معرفة بالتجارة وبجلب المال. أما بأمر الدين ما بده يتعلم ولا بده يعرف أحكام الدين. حتى في ناس لما تروح على الحج، وهذا شيء ملاحظ وشفناه بعيوننا، لما يروحوا على الحج لأداء هذه الفريضة بيروحوا متحمسين بس من غير علم. في ناس بيشتاقوا يروحوا، في ناس بيروحوا لحتى يتاجروا بالمال، في ناس بيروحوا حتى ينقال عنهم فلان حج، وإذا رجع من الحج وما قلت له يا حاج بيغضب عليك. ولما يروح لهنيك بأثناء السفر بيروح بالطيارة بيتيمم على مقعد الطيارة وفي ماي، بده يصلي الفريضة بيصلي صلاة الفريضة هو قاعد، بده يصلي صلاة الفريضة بيصليها لغير القبلة. طب منين بده يكون عمله هذا مقبول عند الله؟ شو رغم عن الشريعة بدنا نجعل عمله مقبول؟ هو عمله مردود، مش مراعاة لخاطره بدنا نقول له يلا الله قبل منك. بدنا نفهمه، إذا أنت بدك الدار الآخرة، بدك الجنة، عرف عملك منه صحيح، روح رجع من جديد، طبق عملك على حسب الشريعة.

فقد معنوي فبيتيمم. كذلك إذا الإنسان بيخاف على ماله إذا ذهب ليأتي بالماء من أن يسرقه سارق له عذر. كذلك لو إنسان ما وجد ماء للوضوء، وجد ماء مسبل للشرب. يعني مسبل في حكم الموقوف، أصحاب هذا الماء أوقفوه للشرب ليس للوضوء، ما بيعملوا أحيانا ماء سبيل مسميه بالشريعة ماء مسبل. هذا الماء المسبل يعني وقفوه أصحابه بس لحتى تشرب فيه، مش تتوضى فيه وتتحمم فيه وتغسل فيه سيارتك وأرض بيتك، بس للشرب. فإذا واحد فرضا ما لقى ماء بالمكان اللي هو فيه، ما وجد ماء إلا هالماء اللي هو موقوف للشرب، هذا لا يتوضأ منه، له حكم، له عذر أن يتيمم. كذلك إعوازه بعد الطلب. شوف ما أحلى الشريعة، شوف ما أجمل هالأحكام، وكم يجد فيها طالب العلم من لذة وراحة. وإعوازه بعد الطلب، احتياجه بعد ما طلب وجد ماء لكن يحتاجه لأي شيء، يحتاجه لعطشه، لا مي بس إذا ما بيشرب بيموت، شو بيعمل؟ بيشرب منهم ولا بيتوضى؟ شو بنقول نحن؟ بيشرب وبيتيمم، بيشرب وبيتيمم. أو كان معه الدابة ماشي فيها ولا ماء وهالدابة عطشانة، يا بيشربها يا بيتوضى، ما في ما يقلها الميات، مش انه معه كتير، ما لقى لها الكمية القليلة اللي بتسد عطش الدابة حتى تكمل له طريقه، شو بيعمل؟ بيشرب الدابة وبيتيمم. هذا شو بنسميه؟ احتاج إلى هذا الماء بعد طلبه بسبب عطش أو عطش دابته أو عطشه هو، فلو كان الماء موجود ساعتها بيتيمم. الخامس، بأي شيء بتتيمم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الصعيد الطيب وضوء المسلم ما لم يجد الماء، التراب الطاهر. يقول القاضي أبو شجاع: التراب الطاهر. الطاهر المقصود به هنا الطهور، اللي منه نجس، منه تراب نجس ولا تراب متنجس ولا تراب مستعمل قبل ذلك للتيمم، إنما طهور. شو يعني تراب منه مستعمل للتيمم؟ بعد ما نذكركم كيف بيتيمموا، والتيمم بيكون بالوجه وباليدين فقط، بالوجه وباليدين فقط. الإنسان يلي ضرب إيده على التراب ثم نقل إلى أن مسح وجهه، هذا التراب التناثر من وجهه شو بنسميه؟ تراب مستعمل. شو يعني مستعمل؟ طاهر، ما هو نجس بس مستعمل. شو يعني مستعمل؟ ما بقى فيك ترجع تجمعه وتتيمم فيه من جديد، انتبهت؟ هذا شو بنسميه؟ تراب مستعمل. أما التراب نفسه اللي حطيت إيدك عليه ضربته، لو ضربته 20 مرة ما بأثر، انتبهنا؟ إنما شو هو التراب المستعمل اللي استعملته في التيمم؟ هو اللي ضربت فيه على وجهك فبقي شيء منه على وجهك أو تناثر منه شيء، هذا هو بنسميه تراب مستعمل. واضح؟ طيب إذا شو بده يكون التراب؟ طاهر، طهور يعني غير مستعمل. 3، له غبار. ما أي تراب؟ شو بده يكون؟ تراب طهور يعني طاهر غير نجس وطهور غير مستعمل، وشو بده يكون؟ له غبار. شو بده يكون؟ له غبار، هذا شرط. أما إذا كان رمل بدون تراب، رمل بدون غبار ما بيصح. شو بده يكون؟ تراب له غبار. قال القاضي أبو شجاع: فإن خالطه جص حصى أو رمل لم يجزي. إذا هالتراب خالطه بحص وحصى أو رمل ما له غبار، هذا لا يكفي، هذا لا يكفي. أما الرمل الذي له غبار لكن لا يلصق بالأعضاء يصح فيه التيمم.

0: يصح فيه التيمم. يعني ما بيمشي الحال في الشريعة الإسلامية إلا التيمم بالتراب، ما في مخرج تاني نتيمم فيه غير التراب. الجواب هكذا في المذهب الشافعي، لا بد من تراب طهور له غبار. إذا أنت لو قاعد بهالبلد، لو قاعد بالمدينة لكن بدك تتيمم بسبب أنك مريض بدك تصلي، وإذا بتحط الماء على أعضاء الوضوء تمرض أو بيزداد مرضك، شو بتعمل؟ بتتيمم. كيف؟ بتجيب تراب طهور له غبار بتتيمم عليه بالطريقة اللي عم نذكرها بعد شوي. طب ما بيمشي الحال بحجرة؟ الجواب في بعض المذاهب الإسلامية المعتبرة مثل مذهب الإمام مالك وغيره عندهم بجوز وبصح تتيمم على الحجرة. بتجيب حجرة ما دخلها النار، منا مطبوخة، حجرة على هيئتها الأصلية من بحر أو من جبل، بتجيبها وبتتيمم عليها عندهم بصح. هذه رخصة فيك تعمل فيها من غير تضيق على الناس. أما تتيمم بسجادة اللي هي ببيتك أو المخدة اللي هي تحت راسك بالبيت أو بمقعد الباص، هذا ما بيصح. بالتراب الطهور الذي له غبار. وفي بعض المذاهب رخصة للمسلمين فين يقلدوا فيها ويشتغلوا فيها يتيمم بهذا الحجر اللي عم نتكلم عنه. واضح؟ فإذا هذه الشرائط الخمسة التي ذكرها القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى. أما الفرائض، الأمور التي لا بد منها لصحة التيمم، عرفت أنت شو شروط التيمم، لكن شو هي فرائضه؟ وفرائضه أربعة أشياء: النية، بدون نية ما بصح التيمم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات. ما معنى إنما الأعمال بالنيات؟ إنما الأعمال الصالحة لا تكون معتبرة إلا بالنية، إلا بالقصد الجازم. بتصح صلاتك بدون نية؟ لا يصح. بصح الصيام بدون نية؟ ما بصح. بتصح الزكاة بدون نية؟ ما بتصح. بصح الحج بدون نية؟ بصح الوضوء بدون نية؟ بصح التيمم بدون نية؟ ما بصح. شو معنات إنما الأعمال بالنيات؟ الأعمال الصالحة ما بتكون معتبرة إلا بالنية. واضح؟ ليس الحديث معناته ضرب أمك وسبها وقول أنا بحبك كثير ما أصدد، إنما الأعمال بالنيات كما يفعل بعض الجهال. بعض الجهال بيقع بالمحرمات والموبقات برجع بيقول لك يا شيخ ما ربك رب النيات. إنما الأعمال بالنيات، ما دخل الأعمال في هذا الحديث بالمحرمات. الأعمال في الحديث مخصوص بعمل الخير. عمل الخير يحتاج إلى نية، عمل الشر لا يحتاج إلى نية. اللي بيوقع بالحرام بيكون وقع بالحرام لو ما نوى، لو ما بقلبه أصد. والذي يقع في الكفر يكفر ولو قال أنا ما أصدت ربي رب النيات. لو واحد طلع خلقه غضب أو عم يمزح تلفظ بلسانه بمسبة الله رب العالمين أو بمسبة الإسلام أو بمسبة أحد من الأنبياء، شو الحكم في الإسلام؟ عند كل المسلمين، عند كل العلماء، هذا ارتد عن الإسلام. ولو قال يا شيخ أنا طالع خلقي، يا شيخ أنا عم ممزح مني قاصد ربي رب النيات، أنا بحب ربي كتير بس كده عم ممزح طلع خلقي، الله قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الله قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما تقول أني مني قاصد أنا عم ملعب. قد كفرتم بعد إيمانكم، رجعوا للإسلام من جديد بالنطق بالشهادتين، أقلعوا عن هذا الكفر وقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إنما الأعمال بالنيات عن الأعمال التي فيها خير، أعمال الطاعة. فالتيمم عمل خير، عمل طاعة، لابد من النية. والنية معناتها تنوي بقلبك أتيمم لاستباحة فرض الصلاة. انتبهنا؟ هذه من النيات المجزئة، بتيمم حتى استبيح أنه صلي، حتى حق اللي صلي، لأنه أنا مني على وضوء، فبدي أنا أتوضى حتى أصلي، طلع الماء بضرني، فإلي عذر، بتيمم وأصلي. بنيت للتيمم بقول نويت التيمم لاستباحة فرض الصلاة. واضح؟ قال الفقهاء: ويجب قرن نية التيمم بنقل التراب للوجه واليدين، واستدامة هذه النية إلى مسح شيء من الوجه. لما تحط إيدك على التراب بقلبك بتقول نويت التيمم لاستباحة فرض الصلاة، بتبقى نيتك مستمرة مستديمة من وقت ما ترفع إيديك عن التراب لتحط إيدك على وجهك. هذه لابد منها، هذا من الواجبات لابد منه. قال الفقهاء: ومن الأركان والتي هي من الفرائض كذلك نقل التراب إلى العضو الممسوح، تنقله من مكانه إلى العضو الذي تريد أن تمسحه، الوجه واليدين. أما الفرض الثاني فهو مسح الوجه. شو الفرض الأول؟ النية. شو الفرض الأول؟ النية. الفرض الثاني مسح الوجه، كل الوجه، وشرحنا في دروس ماضية شو هو حد الوجه، يمسحه كلياته. لما نقول يمسحه مش معناته بده يفوت التراب على مناخيره وتمه، بس من برا ظاهرا يمسح ظاهرا. طب هنا هذا مش بيجيب التراب وبيتمضمض فيه، الماء بتمضمض فيه، أما تراب لا، بس من برا بيمسح مسح. تبهنا؟ حتى ولو كانت لحته خفيفة بكفة يمسح من برا، بكفة يمسح من برا، يعني يمسح ظاهر اللحية الخفيفة. أما بالوضوء إذا معك ماء ولحتك خفيفة، شو يعني لحتك خفيفة؟ أنتوا عم تحكي ببين جلدك، جلد بشرتك، شو بنسميها؟ لحية خفيفة، لابد تخللها توصل المي لجوا. تبهنا؟ أما بالتيمم لا، بكف مسح الظاهر، ترجع بتضرب ضربة تانية وبتمسح اليدين إلى المرفقين. هذا اسمه هون مرفق. واضح؟ اللي بسموه بعض العوام كوع، هو شو اسمه بالعربي وبالشرع؟ مرفق. لكن وين هو الكوع؟ هذا الذي هنا، العظم الذي يلي الإبهام، هذا اسمه إصبع الإبهام. العظم اللي هو هون شو بنسميه؟ كوع. شو بنسميه؟ كوع. ما بتسمع بالمثل ما بيعرف كوع من بوعه، تقول له وين كوعك؟ بقول لك يا حو كوعي هون. بيشير الى المرفق. شو بيشير؟ الى المرفق، وهذا جهل. هذا اسمه مرفق، والعظم الذي الابهام شو اسمه؟ اسمه الكوع. تمام. طب اللي كان شو البوع؟ يقال بوع ويقال باع، بتفتح ايدك هيك. ما بتسمع بالمثل بيقول ما بيعرف كوعه من بوعه، في ناس كثير هيك ما بتعرف كوع من بوعه. فاذا النيه، اثنين مسح الوجه، ثلاثه مسح اليدين مع المرفقين، رابعا الترتيب. لابد بالتيمم من ترتيب مسح الوجه ثم مسح اليدين مع المرفقين. اذا مسح ايديه قبل ما يمسح وجهه ما بيصح، لابد يمسح وجهه بالأول بعدين يمسح إيديه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الحاكم والبيهقي. هكذا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف بيكون التيمم في اليدين إلى المرفقين؟ في عدة طرق، في عدة صور الإنسان بيقدر يوصل هذا التراب إلى إيديه اثنين، اليمين اليمنى واليسرى. من إحدى الطرق الواردة عن الفقهاء بحط هذا بطن الكف الأيسر ما عدا بطن إصبعه الإبهام على ظهر أصابع يده اليمنى بهالطريقة. كيف بيعمل؟ بهذه الطريقة، ثم بيمسحها لورا، بحط بطن أصابع الكف الأيسر تحت ظهر أصابع الكف الأيمن وبيمشي هيك مع تفريق بين أصابعه، لأنه هو منه مطلوب منه يجيب التراب يرش إيديه فيه الرش، بهالطريقة تكفي. بيعمل هيك بيمسح لورا، ثم هذا البطن الذي بعد عليه من الغبار التراب بدير هذا البطن الذي هنا بديره هيك بس يوصل لهون، ثم بيروح فيه لهونيك، ثم بيعمل هيك بدير هيك ويفعل هكذا، بيبقى هيدي من هون ما وصل لظهر الإبهام الأيسر وظهر الإبهام اليمنى، بيعمل هيك بيعمل هيك بيطلع واصل غبار التراب إلى كل عضو الأيمن والأيسر. انتبهنا؟ هذه من الطرق اللي وردت في الشريعة الإسلامية. فإذا شو هي فرائض التيمم؟ بدك تتيمم، هناك أمور لابد أن تعملها. كيف بدك توضأ؟ أركان الوضوء ستة. شو فرائض الوضوء؟ ستة. شو فرائض التيمم؟ أربعة. شو هني فرائض التيمم؟ النية، مسح الوجه، مسح اليدين مع المرفقين، والترتيب. هو الأربعة، إذا ما بتعمل واحدة منهم ما بيصح التيمم. واضح؟ بهالطريقة بتم التيمم. يعني إذا كان إنسان ليس على وضوء وعنده عذر يتيمم، بيتمم بهالطريقة. إذا إنسان على جنابة وبضر الماء أو ما وجد الماء، كيف بيتيمم؟ بهالطريقة، بمسح الوجه واليدين. ليس كما يفعل بعض الجهال، بيروح على بيحة فيها تراب بمرمغ حاله بالتراب، لا، بس بيكون في الوجه وفي اليدين، لأنه مطلوب منه يمرمغ من راسه لأجريه بالتراب ولا يتمضمض بالتراب، فقط في الوجه واليدين حتى ولو كان على جنابي بهالطريقة. والتيمم ما بيرفع عنه الحدث، إنما يبيح له أن يصلي. إنسان على جنابي بده يصلي بس بضره المي، ما في حط نقطة على أي عضو من أعضائه، يعني كل جسمه عليل، كل جسمه عليل، مش إنه نص بنص، نص بنص بتختلف. إذا كل جسمه عليل شو بيعمل؟ دغري بيتيمم، بجيب هالتراب أو بجيب هالحجرة بيضرب ضربة على التراب، بيمسح وجهه فيها، الضربتين بيمسح فيه إيديه، بينو فيها مثل ما ذكرنا بالأول إنه يتيمم لاستباحة فرض الصلاة، وبيروح بيصلي. انتبهنا؟ بحال لو بعدين شفي منقول له ارجع اغتسل من الجنابة، لأنه التيمم ما رفع عنك الحدث، التيمم أباح لك أن تصلي، رخصة حتى تصلي. واضح؟ مش بيرفع عنك الحدث اللي كنت أنت فيه. أما إذا واحد نصه سليم ونصه منه سليم، جسمه عليل، نص منه عليل نص منه صحيح، شو بيعمل؟ اللي هو صحيح بغسله، اللي هو صحيح بغسله، بيرجع يتيمم عن العليل في الوجه وفي اليدين. لو إجراء من تحت بينضروا يصلوا المي، كل إجراء من تحت ما في يوصل لهم مي، شو بيعمل؟ بغسل من فوق، الذي يستطيع أن يوصل إليه الماء بغسله، بيرجع بيتيمم في الوجه واليدين فقط. شفتوا لو واحد أصابع إجريه عندهم مرض شديد، فبحال لو بده يحط لهم مي عيتضرروا، ما بيحط لهم مي، لا ضرر ولا ضرار، ما بيضر حاله. شو بيعمل؟ بيتيمم، ما بيتيمم بجيب التراب على إجريه، بيتيمم في الوجه واليدين. واضح؟ وين وأي موضع من جسمه بيتيمم؟ في الوجه وفي اليدين. وهذا باب واسع، وهذا باب واسع وفي تفاصيل واسعة في الفقه، فالإنسان منا لما يريد أن يعمل مثل هذه الأشياء فليتبين وليتعلم حتى يؤديها على الوجه المشروع في الإسلام، على حسب ما هو في دين الله، على حسب ما شرحه فقهاء الإسلام. وإلا اللي ما بيعرف يقتحم اقتحام على هذا الأمر قد يقع في المحظور وهو لا يشعر. تطلع لا صح تيممه ولا صحت صلاته، هو مفتكر حاله أنه شيخ الإسلام هو صار، وهو في الحقيقة ما صح منه العمل. وأما سننه، يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله: وسننه، سنن التيمم، مستحباته ثلاثة أشياء، وفي الحقيقة هي أكثر. التسمية، تقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم، وتقديم اليمنى على اليسرى، تمسح إيدك اليمين قبل إيدك اليسرى. على إذا مسحت اليسرى قبل اليمين بصح، لكن من السنة النبوية تمسح اليمنى بعدها تمسح اليسرى. كذلك من سنن التيمم الموالاة، موالاة بين التيمم والصلاة. أنت تيممت فبعد ما تيممت فورا بتروح بتصلي، هذا أحسن. لو ما فورا صليت بيمشي الحال، بس الأحسن أنه فورا تصلي. كذلك الموالاة بين مسح الوجه وبين مسح اليدين، يعني يكون فورا، ما تكون في فاصل طويل بيناتهم. كذلك من سننه تخفيف الغبار من كفيه بالنفض أو بالنفخ إلا بقدر الحاجة، ما بيخلي إلا قدر ما يحتاج إلى عضوه. وتفريق أصابعه كذلك في أول الضربتين. ويكره فيه في التيمم الإكثار من التراب فوق الحاجة وتكرار المسح، أو هو خلاف الأولى. كذلك يكره أكثر من مسحة للوجه وأكثر من مسحة أخرى لليدين. هذا كلياته مما ذكره العلماء. كذلك إذا كان إنسان يلبس خاتم في إصبعه، إن كان لابس خاتم في إصبعه، فمن المستحسن والمستحب في الضربة الأولى، اللي هي لشو الضربة الأولى؟ للوجه. في الضربة الأولى من المستحب أنه تنزع الخاتم، أما في الضربة الثانية واجب تنزع الخاتم. في الضربة الثانية شو بتعمل بالخاتم؟ واجب أن تنزعه. إذا كنت لابس ساعة شلحها. أيوة. كذلك إذا كان إنسان عنده حصل على تراب مسروق مغصوب ما بيتيمم فيه، حرام عليه، أو تراب موقوف خاص بالمسجد، ما بيتيمم بالتراب الموقوف الخاص بالمسجد. فإذن هذا مما ذكره الفقهاء. هل أما الآن نذكر هذا الأمر الذي يبطل التيمم. عرفنا شو شروط التيمم وشو فرائض التيمم، كيف بتيمم وسنن التيمم. الآن هنتكلم عن مبطلات التيمم. ما بتسمع إنه الوضوء له نواقض ومبطلات؟ كمان التيمم في مبطلات للتيمم. قال القاضي الفقيه الشافعي أبو شجاع: والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء. أحدها كل ما أبطل الوضوء، كل ما هو ناقض للوضوء هو مبطل للتيمم. عرفت شو نواقض الوضوء؟ نشرحناها في الماضي. نواقض الوضوء هي نواقض للتيمم: خروج الريح، خروج البول، خروج البراز، هذه كلها من نواقض الوضوء، فهي كذلك نواقض للتيمم. الثاني رؤية الماء في غير وقت الصلاة، يعني من تيمم لفقد الماء، إذا إنسان تيمم لأنه فقد الماء فقدا حسيا، انتبه، فقد الماء فقدا حسيا. شو يعني فقد الماء فقدا حسيا؟ من حقيقة ما أنه موجود، لأنه الماء ما أنه موجود تيمم. فمن رأى الماء هو تيمم لأنه فقد الماء فقدا حسيا، بعد ما تيمم رأى الماء، بعد ما تيمم رأى الماء بعد ما صلى قبل أن يدخل في الصلاة رأى الماء، شو حكم هذا التيمم؟ بطل، فسد، انتقض تيممه. واضح؟ إنسان يتيمم لأنه فقد الماء فقدا حسيا، وقبل ما يدخل في الصلاة رأى الماء أو توهم وجود الماء. يعني لو رأى سرابا فظنه ماء بطل التيمم. شو هو السراب؟ ما يرى نصف النهار كأنه ماء، هذا السراب. فلو توهم وجود ماء بطل التيمم. واضح؟ هذا أيمت؟ قبل أن يدخل في الصلاة، قبل أن يدخل في الصلاة. هذا لمين؟ اللي فقد الماء فقدا حسيا. ما عم نتكلم عن إنسان مريض، ما هو المريض لو في ماء بيتيمم. ما عم نتكلم عن إنسان فقد الماء فقدا معنويا، الماء موجود بس بينه وبين الماء عدو، هو موجود بس ما قادر يصلي. عمن نتكلم؟ عمن فقد الماء فقدا حسيا. تيمم وقبل أن يدخل في الصلاة رأى الماء، شو حكم تيممه؟ بطل. فإن رأى الماء بعد دخوله في الصلاة، هو عم يصلي رأى الماء، رأى الماء وكان هو قد تيمم في مكان يغلب فيه عدم الماء، كان في مكان يغلب عليه عدم الماء، نادر وجود الماء فيه، ما قلنا ما وجد الماء تيمم، بس المكان اللي هو فيه يغلب عليه عدم الماء، يعني الماء فيه نادر. فلما دخل في الصلاة وهو يصلي رأى الماء في أي مكان؟ الذي يغلب فيه عدم الماء. ما الحكم صار؟ الجواب لا يبطل تيممه وليس عليه قضاء. أما إن كان في مكان يغلب فيه وجود الماء، الغالب في وجود الماء، نادر عدم وجود الماء، وهو يصلي رأى الماء، شو صار بتيممه؟ بطلة. شو بيعمل؟ بيتوضى وبيعيد الصلاة. وإذا بعد الفراغ من الصلاة، بعد ما انتهى من الصلاة رأى الماء، الحكم كما لو رآه في أثناء الصلاة. عرج عيد، إنسان تيمم، ركز معنا بارك الله فيك، إنسان تيمم لأنه فقد الماء فقدا حسيا، بعد ما دخل في الصلاة رأى الماء، شو حكم تيممه؟ بطل. إنسان تيمم لأنه فقد الماء فقدا حسيا ودخل في الصلاة الله أكبر وصلى، وهو يصلي رأى ماء، هو عم يصلي رأى الماء، شو بيعمل بهالحالة هاي؟ شو حكم الشرع؟ الشرع بيقول إذا كان هذا المكان الذي هو فيه يغلب فيه وجود الماء، يغلب فيه شو؟ وجود الماء، يعني عدم وجوده نادر، في العادة الغالب فيه وجود الماء، بس لما هو دخل الأرض ما لقى ماء، عم يتيمم، هو عم يصلي رأى الماء، شو بيعمل؟ بطل تيممه. طب هنا بطل تيممه، شو بيعمل؟ بتوضى وبيصلي. فإذا رأى الماء بعد فراغ الصلاة، بعد ما خلص صلاته رأى الماء وهو في مكان يغلب فيه وجود الماء، شو بيعمل؟ بيتوضى وبعيد الصلاة. ولو رجع رأى الماء بعد خروج الوقت، خروج وقت الصلاة، بيرجع بيتوضى وبيقضي الصلاة، لأنه المكان هو يغلب فيه وجود الماء. طيب إذا مكان يا حاج يغلب فيه عدم الماء، يغلب فيه شو؟ عدم الماء. فإذا رأى الماء شو منقول؟ لا يبطل تيممه، لا يبطل تيممه. واضح؟ هذا مهم الإنسان يعرف فيه ويتعلمه. أما إذا كان الإنسان تيمم بسبب مرض أو بسبب أنه لعطشه أو بسبب وجود سبع حالة بينه وبين وجود الماء، هذا لو رأى الماء لا أثر لرؤيته، يبقى تيممه ولا يبطل ولا يفسد. القسم الثالث الذي يبطل التيمم، أول وحدة شو هي؟ كل ما أبطل الوضوء. شو مبطلات التيمم يا حاج؟ كل ما أبطل الوضوء. اثنين، إن رؤية الماء في غير وقت الصلاة. ثلاثة، الردة. شو هالردة؟ قطع الإسلام، ترك الإسلام بسبب قول كفري أو فعل كفري أو اعتقاد كفري. علماء المذاهب الأربعة من شافعية ومالكية وحنفية وحنابلة بل وغيرهم من أئمة الاجتهاد بيّنوا أن الردة ثلاثة أقسام. الكفر ثلاث أقسام: كفر بيحصل باللسان بنسميه كفر قولي، كفر بيحصل بالجوارح بالفعل بالإيدين بالرجلين بالرأس بنسميه كفر فعلي، كفر بالقلب بيحصل بنسميه كفر اعتقادي. فيها خلاف المسألة بين شيخ وشيخ، بين مذهب ومذهب، بين عالم وعالم، هذه متفق عليها عن كل علماء الدين، ما فيها خلاف، لذلك مذكورة بكتب الفقه. الكفر القولي كالذي يسب الله أو رسوله أو أحد الأنبياء أو الملائكة أو أحد الملائكة أو الإسلام أو القرآن أو الصلاة أو الصيام ونحو ذلك، لو مازحا، لو غاضبا، لو جاهلا، لو لم يقصد، لو أنا بحب ربي كتير بس طلعت مني عم سب ربي، بنقول له تشهد. شو بنقول له؟ تشهد. شو يعني تشهد؟ ترك الكفر وقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما بنقول له خلص يا شيخ استغفر ربك، خلص استغفر ربك، قول استغفر الله، قول استغفر الله. ما بنقول له قول استغفر الله، شو بنقول له؟ يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. بعد الشهادتين بده يستغفر الله، يقول استغفر الله قد ما بده يقول استغفر الله. طب هنا الكفر الفعلي كالذي يرمي المصحف في القاذورات مثل الزبالة والعياذ بالله، أو كتب الشرع، أو بدوس على المصحف بإجره. ليش في ناس لهالدرجة من الوقاحة بيعملوها؟ إيه؟ في ناس لهالدرجة من السفاهة والسخافة والوقاحة بيعملوها. بعض من يشتغل بالمطابع شوهدوا يدوسون على المصاحف على كتب الشرع. قيل لهم لما تفعلوا هذا؟ قال نحن عم نجيب الغرض اللي عرف اللي فوق. خرجوا من الإسلام والعياذ بالله، خرجوا من الإسلام. الكفر الاعتقادي كالذي يعتقد أن الله جسد، كالذي يعتقد أن الله جسم، كالذي يعتقد أن الله نور يتلألأ أو ساكن في جهة من الجهات، هذا ما عرف الله رب العالمين. اعتقاد المسلمين في الله رب العالمين أنه موجود لا يشبه الموجودات، ولا أحد يستحق العبادة إلا الله، الله لا يشبه أحدا من خلقه، هو خلق النور ليس ضوءا، هو خلق الظلام ليس ظلاما، هو خلق الأجسام اللطيفة مثل النور والهواء والريح ليس جسما لطيفا، هو خلق الأجسام الكثيفة مثل الإنسان والجمادات ليس جسما كثيفا. وهذه الأجسام الله جعل لها صفات، الله خلقها، فلا يوصف بها مثل الحركة، مثل السكون، مثل النزول من فوق لتحت، مثل الصعود من تحت إلى فوق، مثل الجلوس والقعود والاستقرار، كل هذا من صفات مين؟ الأجسام. والله لا يوصف بصفات خلقه. قال ربنا في القرآن ليس كمثله شيء. مشان هيك علماء أهل السنة قالوا الله موجود بلا مكان، ومهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. شوف ما أحلى العبارات التي يفرح لها المؤمن فرحا شديدا لما يسمعها، والضال المضل اللي الله طمس على قلبه شو بتضايا لما يسمع الأمور والعياذ بالله. أما المسلم بيفرح لأنه سمع ثناء على الله، مدحا لله رب العالمين. أما اللي بيخوض في ذات الله هذا المنهي عنه، يقول لك وين ساكن وكيف شكله ومتى كان مما كان، هذا لا يقال لله رب العالمين. فإذا شبه القاضي أبو شجاع يلي بيوقع بالردة فسد تيممه بطل. وفي آخر هذه المحاضرة يذكر القاضي أبو شجاع أمورا مهمة لابد أن ننتبه إليها كذلك تتعلق في أمر التيمم. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يوصل الماء إلى عضو من أعضائه، ركز معنا، كنا عم نقول مثلا أن الواحد إذا كان كل جسمه مريض، طب هلا اذا كان كل اذا واحد منا عضو من اعضائه بس مريض، اكثر جسمه صحيح بس في اصبعه في ايده في اجره في ظهره في بطنه في راسه في قسم من جسمه ان كان كثير ولا كان قليل عليل مريض لا يستطيع ان يوصل الماء اليه. اذا اوصل الماء الى هذا العضو العليل بيتضرر او بيزيد مرضه او بيتاخر شفاؤه. ولم يضع على هذا الموضع العليل ساتر، ما حط عليه ساتر، ما حط عليه لزقة، ما حط عليه جبيرة، في عضو من أعضائه مريض بس ما حط عليه لزقة، تركه بلا لزقة بلا جبيرة بلا ساتر، ماذا يفعل هذا الإنسان؟ الجواب بيغسل الصحيح. شو بيعمل؟ بيغسل الصحيح. اثنين، بيتيمم. وين بيتيمم؟ في الوجه واليدين، ولا يجب عليه أن يمسح على موضع العلة، مع أن العلة ما عليها ساتر، منه فرض عليه يمسح على موضع العلة، واضح؟ لا بيمسح عليها ولا بيغسلها، إنما يتيمم عنها في الوجه واليدين. وليس عليه قضاء لو شفي بعدين، بعد ما شفه ما عليه له، ما بنقول له عيد الصلوات اللي كنت عم تصليها. طب هنا عمثل بعض الأمثلة لعله تكون أوضح للبعض. إذا الإنسان كان على جنابه، إذا الإنسان كان على جنابه بتصح صلاته بدون ما يغتسل؟ بده يغتسل. طلع هذا الشخص في عضو من أعضائه عليل، عضو من أعضائه عليل مريض ما في وصل الماء له، شو بيعمل؟ بده يغتسل وبده يتيمم لحتى يروح يصلي. كيف؟ بما أنه حكم أعضاء الإنسان في الغسل من الجنابة كعضو واحد، من الأحسن يقدم التيمم، بيتيمم بالأول، بيتيمم في الوجه واليدين مثل ما شرحنا بتراب طهور، أو بيأخذ برخصة عند بعض المذاهب بالحجر، ثم بيغسل كل الموضع السليم اللي هو في جسمه مع النية. نعم مع النية، هذا لابد منه. بيغسل الموضع الصحيح الذي هو في جسده. هالموضع اللي هو عليل بس ما عليه ساتر ما بيمسحه ولا بيغسله، هذا مذهب الشافعي، مذهب الشافعي لا يمسحه، واضح؟ لأنه ما عليه ساتر. فيما بعد لما يتعافى ما بنقول له عيد الصلوات، ما بنقول له عيد الصلوات، انتبهنا؟ ايوه. فاذا هذا بالنسبه لامر هذا الشخص الذي هو على جنابه. اذا انسان كان ليس على جنابه بس منه على وضوء، طاهر من الحدث الاكبر بس منه على وضوء، وفي عضو من اعضاء الوضوء عليل ايده مريضه، اذا بوصل لها الماء بيزداد مرضها او بيتاخر شفاءها، بيحصل ضرر، وما حاطت عليها ساتر، ما حط عليها لزقة، وبده يتوضى، شو بيعمل؟ هي بإيده، انتبه، هي بإيده. بالوضوء لابد من مراعاة الترتيب، لابد من مراعاة الترتيب. أيمتى بيجي دور إيدك؟ قبل وجهك ولا بعد وجهك؟ إذن بتبلش بالوضوء، بتغسل وجهك بنية الوضوء، ثم تتيمم في الوجه واليدين، وبتغسل الموضع بعد التيمم، بعد ما تتيمم في الوجه واليدين بتراب طهور، بترجع تغسل الموضع الصحيح من إيديك. أما العليل لأنه ما عليه ساتر، منه مطلوب منك ولا واجب عليك أنه تمسح عليه، ثم بتمسح راسك، بتغسل إجريك، بتروح بتصلي. واضح؟ إذا كان موضع العلة يا حاج في قدميك وأنت طاهر من الحدث الأكبر، بس بدك توضى حتى تصلي، بس في علة بإجرك تمنعك عن استعمال الماء فيها، مش لأنه بس هيك بيحصل لك شوية ألم، بيحصل ضرر، شو بتعمل؟ بتوضى عادي، بتغسل وجهك، بتغسل إيديك اثنين، بتمسح راسك، صار دور إجرك، شو بتعمل؟ بتتيمم في الوجه واليدين، بترجع بتغسل العضو الصحيح من إجرك. أما العليل لأنه ما حط عليه ساتير ما بتمسح عليه، تبهنا؟ وبتروح بتصلي بعد ما تعافى إن شاء الله، ما بتقضي صلواتك، ماشي؟ طيب هلأ إذا كان حاطت وضعت أنت على العلة، موضع العلة ساتر، هون انتبه، وهذا آخر الدرس اليوم. إذا كان وضعت على موضع العلة ساتر، منسميها جبيرة. شو منسميها؟ جبيرة. الجبيرة هي ما يجبر به محل الكسر، لكن الفقهاء يريدون بها ما هو أعم من ذلك، فتشمل كل ساتر يوضع للحاجة على محل العلة. لذلك القاضي الفقيه الشافعي أبو شجاع يقول: وصاحب الجبائر يمسح عليها، اللي هو حاط الجبيرة بده يمسح عليها، إذا كان يستطيع أن ينزعها وجب عليه أنه ينزعها، يشيلها. إذا كان واحد حاط الجبيرة لزقة، إن كان من جنفسين ولا كان لزقة عادية، لكن على موضع العلة، إذا بيقدر يشيلها ويغسل تحتها لأنه الماء ما بيضره، يفعل ويغسل الصحيح، والعليل اللي بيضره الغسل لا يغسله. أما إذا كان لا يستطيع أن ينزعها لأنه سيحصل له ضرر إذا بينزعها بشيلها، ماذا يفعل؟ يمسح. ماذا يفعل؟ يمسح عليها. ليش يمسح عليها؟ انتبه، لأنه هذه الجبيرة غطت قسما من العضو سليم. أكثر الجبائر هيك، أكثر الجبائر هيك، يعني هذه الجبيرة ما أجت على موضع العلة تماما. انتبه، ما حطيت جبيرة، ما حطيت ساتر، ما حطيت لزقة، هذا اللاصق اللي حطيته والساتر اللي حطيته والجبير اللي حطيته أخذت قدر موضع العلة تماما، ولا أخذت كمان شوية من العضو اللي هو صحيح؟ أخذ شيء زيادة، هذا بالعادة. هلأ بنحكي عن اثنين، بالعادة بتاخذ شيء زيادة، منتطلع هذا الشيء الزائد اللي أخذته لابد منه ولا على الفاضي؟ إن كان لابد منه نتركه، وإن كان في شيء زيادة يعني فينا نرفعه وما بأثر على موضع العلة، نرفع الزيادة ومنغسل تحته الموضع الصحيح، تبهنا؟ ثم لابد أن ننتبه إلى هذا الشيء، اللي حاط الجبيرة بيغسل الموضع الصحيح من بدنه، وبيغسل ما يمكن أن يغسله تحت أطراف الجبيرة من الأعضاء الصحيحة. إذا كانت الجبيرة من جفصين مثلا، بيكون فيه هيك شوية فراغات على أطرافها، الموضع الصحيح اللي بيقدر يفوت فيها الماء لابد أن يوصل إليها الماء، لأنه هذه موضع صحيح من الجسد. مثلا بيحط خرقة مبلولة وبيعصرها لتغسل تلك المواضع بالمتقاطر منها، ثم بيمسح على الجبيرة بالماء ويتيمم. كيف بيعمل؟ افتراضا حط الواحد منا جبيرة بإيده، هذا الجبيرة مربط إيده حاط عليها جبيرة مجبرة وبده يصلي، شو بيعمل؟ بيغسل وجهه بنية الوضوء، ثم بيتيمم بتراب طهور له غبار. في أي موضع يتيمم؟ في الوجه واليدين. في أي موضع يتيمم؟ في الوجه واليدين. بعد ما يخلص التيمم هلأ صار دور الإيدين، لأنه قلنا الجبيرة بإيده اليسرى مثلا بيغسل إيده اليمنى كلها، لما يوصل لليسرى بتطلع شو مبين منه صحيح، بيغسله، شو في وصل ماء من تحت أطراف الجبيرة بيوصل، الباقين ما في ينزعها ولا في وصل ماء لتحتها بيمسح عليها، ثم بيمسح راسه بيغسل إجريه وبروح بيصلي. تبهنا؟ صعبة هالطريقة؟ منا صعبة. إذا كانت الجبيرة بإجره مربطة لأجره فيها جبيرة، واللي فعل له إياها إنسان مسلم ثقة يخاف الله، يعني حط له إياها وعلى موضع العلة، وإذا زاد ما لابد منه للاستمساك حتى يعجل بشفائه بإذن الله. شو بيعمل بهالحالة هاي؟ مين بيعرف؟ قلنا موضع الجبيرة بإجره، شو بيعمل؟ بغسل وجهه ببنية الوضوء، بغسل يديه إلى المرفقين، بيمسح رأسه، ثم هلا وصل دور الإجرين، شو بيعمل؟ بيتيمم. بشو بيتيمم؟ بتراب طهور له غبار. وين بيتيمم؟ بإجريه ولا وين؟ بوجهه واليدين. ثم شو بيعمل بقى بإجره؟ بيغسل الصحيح وبيمسح على العليل اللي هو عليه جبيرة. واضح؟ هلا لو غسل إجره ومسح على العليل على الجبيرة بعدها تيمم كمان بصح، لكن الأحسن قبل. واضح؟ طيب، التيمم بيكون بدل عن غسل العضو العليل، لأنه عليل، ومسح الساتر بدل عن غسل ما تحت أطرافه من الصحيح. فلو كان الساتر بقدر العلة فقط لا يجب المسح. لو كان الساتر بقدر العلة فقط لا يجب المسح. هذا المقرر في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. قال القاضي أبو شجاع: ويتيمم صاحب الجبائر في وجهه ويديه ويصلي، ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر. بعيد ولا ما بعيد؟ انتبه، عمل هيك، تيمم ومسع الجبيرة وصلى، تعافى، شيل الجبيرة، بعيد الصلوات اللي كان مصلاها بتلك الحالة ولا لا؟ في المذهب الشافعي تفصيل انتبه له، وهذا من اجتهاد الإمام الشافعي رضي الله عنه، انتبه، وهذا يعمل به الكثير من المسلمين. إن كانت الجبيرة في أعضاء التيمم، شنو أعضاء التيمم؟ الوجه واليدين. إن كانت الجبيرة في أعضاء التيمم في الوجه أو في اليدين، الجواب عليه بعد أن يشفى ويتعافى أن يعيد تلك الصلوات لو وضع الجبيرة على طهارة كاملة. لو كان على وضوء لما حتى بده يعيد الصلوات، لأنه وين محل الجبيرة؟ في أعضاء التيمم. وإذا كانت الجبيرة على رأسه أو في أسفل قدميه، محل ما بيغسل بالوضوء، هل عليه بعد أن يشفى الإعادة أم لا؟ شو الجواب؟ إذا كان على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر اثنيناتهم، كان هو على وضوء لما حط بجبيرة بإجره، ما عليه الإعادة. ماشي؟ وإذا كان على غير وضوء بده يعيد. وإذا كانت الجبيرة بظهره، ببطنه، بفخده، بعد أن يتعافى ويشيل هاللزقة، يشيل هالجبيرة، يعيد أم لا يعيد؟ الشرط إذا كان طاهر من الحدث الأكبر ما بعيد. لو منه على وضوء بس طاهر من الحدث الأكبر، شو الجواب؟ لا يعيد. هذا مذهب من؟ الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. فإذا إن عملنا بهذا لا بأس ولا ضرر. ومن أراد أن يقلد مذهب الإمام مالك عليه أن يراعي شروطه. عنده الإمام مالك يقول رحمه الله: إذا كان موضع العلة في البدن أقل من الموضع الصحيح السليم، لو كنت حاطط جبيرة عنده لا تيمم ولا إعادة. شو عنده؟ لا يتيمم وليس عليه أن يعيد. واضح؟ عند الإمام مالك لا يحتاج إلى تيمم من كان أكثر بدنه صحيحا، بل يكفيه غسل الصحيح ولا يعيد. بيغسل الصحيح وما بعيد. واضح؟ هذا عند الإمام مالك، لابد أن ننتبه لهذه المسألة. أما المسح عنده بده يمسح، مثلا إنسان في يده جبيرة فقط، العضو اليد اللي هو عليل أقل من الأعضاء البقية السليمة، عند الإمام مالك إذا إنسان حاطط جبيرة بإيده، وهذا فينا علمه للناس ورخصة لألون، يجوز العمل بهذا. عند الإمام مالك بيتوضى، بغسل وجهه، بيوصل لإيديه، بغسل الموضع الصحيح، بيمسح على الجبيرة، بيمسح راسه على حسب الوضوء المقرر في المذهب المالكي براعيهم، وبغسل إجره ويذهب لأمر الصلاة. ما بيتيمم، وبعد ما يشيل الجبيرة ويتعافى ما عليه قضاء هالصلاة، ما دام هو عم يراعي شروط الإمام مالك في الوضوء. تبعنا عنده المسح لابد منه، لو كان ما عليها ستر لابد أن يمسح عند الإمام مالك. فلكن هذا هو حكمه عند المذهب المالكي، لنا جميعا أن نعمل بذلك، وهذه رخصة للناس وأيسر على كثير من الناس بهالأيام. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: ويتيمم لكل فريضة، في المذهب الشافعي بتيمم واحد تصلي فرضا واحدا ليس أكثر من فرض، حتى اللي عليه قضاء صلوات عنده بيتيمم لكل صلاة، اللي عليه قضاء صلوات مفروضات وهو بحاجة إلى أن يتيمم لأنه يتعذر أن يستعمل الماء إما لفقده أو لأنه مريض، عنده هكذا يتيمم لكل فرض من الصلوات المفروضات. اللهم إلا أنه في المذهب الشافعي له أن يصلي الفرض وصلاة الجنازة بتيمم واحد، هذه عنده رخصة، يتيمم بتيمم واحد يصلي الفرض ويصلي الجنازة، مع أن صلاة الجنازة فرض كفائي يكفي تيمم واحد. أما غير ذلك من الفرائض كأن يريد أن يصلي العصر بعد أن صلى الظهر في وقته فهذا يتيمم. إذا كان على وضوء، إذا كان على وضوء يكفيه فقط أن يتيمم. إذا منه على وضوء بده يتيمم ويتوضأ، يغسل الموضع الصحيح إذا كان حاطط الجبيرة. إذا منه حاطط الجبيرة وكان الماء يضره كذلك لابد أن يتيمم في المذهب الشافعي. ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل، بتيمم واحد بيصلي ما أراد من نوافل الصلوات، وهذا كذلك يحتاج إلى تفصيل آخر. في الحديث النبوي الشريف وردت قصة عن رجل كانت برأسه شجة فأجنب في ليلة باردة. هذا الرجل استفتى من معه هني من الصحابة لكن ما بلغوا درجة العالم، ما كان فيهم عالم، والعياذ بالله. قالوا له اغتسل، فاغتسل فمات. شو اللي حصل؟ الإنسان برأسه شج، شق برأسه، ففي ليلة باردة أصبح جنبا فبده يصلي. راح استفتى بعض الناس اللي معه، بدل ما يقولوا له أنه أنت بتتيمم، قالوا له اغتسل. فلما اغتسل وصب الماء، وصل الماء إلى الجرح، شو صار فيه؟ مات. فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا؟ لما لا يسألوا؟ الذي لا يعلم لما لا يسأل؟ لما يفتي بغير علم؟ لما يتسرع؟ أهلكوه هذا الإنسان، أهلكوه. فإنما شفاء العي السؤال، شفاء الجهل سؤال أهل العلم. قال عليه السلام فإنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة، بحط خرقة بشدة على محل الجرح، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود. هكذا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ختام هذه المحاضرة، قد يسأل سائل ما حكم من فقد الماء والتراب؟ تكلمنا عمن فقد الماء ماذا يفعل؟ يتيمم. من فقد الماء والتراب مثل إنسان محبوس لا عنده لا ماء ولا تراب، يقال له فاقد الطهورين. شو بنسميه بالشرع؟ فاقد الطهورين، الماء والتراب. هذه المسألة فيها تفصيل كثير في الفقه الإسلامي. اختار بعض العلماء أن فاقد الطهورين ولو كان هو ما وجد الماء والتراب ودخل عليه وقت الصلاة يصلي لحرمة وقت الصلاة، لحرمة الصلاة يصلي بعد دخول وقتها، بعد ذلك لما يجد الماء أو التراب يعيد هذه الصلاة التي صلاها. وبعض الأئمة اختار أنه يصلي لحرمة الصلاة وبعد ذلك لا يعيد، وبعد ذلك لا يعيد. وبعضهم اختار غير هذا، وبعضهم من الأئمة، بعض الأئمة اختار غير هذا، لأنه لا يوجد في القرآن ولا في الحديث النبوي الشريف نص صريح واضح من فقد الطهورين يفعل كذا وكذا وكذا، لا يوجد. فكان هذا من باب الاجتهاد عند أهل الاجتهاد، اختلفوا في هذه المسألة. من أخذ بأحد أقوالهم التي ذكرناها وبعضها لم نذكره فهو على حق وعلى هدى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يذكرنا ما نسينا. إن الله مولانا على كل شيء قدير، وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل 3 مرات.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا، فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى.
2: Sponsoring 2MFM.
3: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
2: A 2MFM sponsor.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة.

0: Asians. At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
1: A 2MFM sponsor.
2: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي تليفون 9750-7938.
3: Sponsoring 2MFM.
4: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار، اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
0: التويم FM سبونسر.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.

0: You are tuned to 92.1 FM, Muslim Community Radio.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim, walhamdulillahi rabbil alameen, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Ahbabna al-mustama'in, ahlan wa sahlan bikum bi halqa jadida min barnamij Jawahir Azhariya مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سمير الأزهري. موضوع اليوم موضوع كثير مهم، لا سيما هذا الموضوع يتعلق بحياتنا اليومية نحن في هذه البلاد أبناء الجالية العربية والإسلامية نعايشها كل يوم، وهو كتم العيوب وستر العورات، وهذا مهم جدا، لا سيما وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى من مسلم عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة من قبرها. فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سمير الأزهري سيحدثنا عن هذا الموضوع بإسهاب اليوم. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: قديش مهم هذا الموضوع في بناء المجتمعات الإسلامية وبناء الثقة وبناء مجتمع إسلامي سليم؟
2: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. أما بعد، فقد رغب الشرع الحنيف بالستر وكتم العورات والقبائح عن النفس وعن الغير، وأمر بالنصح والإحسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. ورد في الحديث: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. وورد أيضا: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وورد: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. والأحاديث كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. إذا ما هو الستر؟ الستر لغة معناه تغطية الشيء، يعني يغطي الشيء لا يظهره، يقال ستر الشيء أي أخفاه. واصطلاحا ستر المسلم هو تغطية عيوبه وعرفه ابن حجر رحمه الله تعالى عند شرح قوله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، أي من ستر مسلما أي رآه على قبيح فلم يظهره، أي للناس وليس في هذا ما يقتضي ترك الإنكار عليه فيما بينه وبينه. ليس معنى أنه ستره أنه لا ينصحه، لا يبين له، لا يأمره بالمعروف، لا ينهاه عن المنكر. ليس معنى أنه يستره أنه يسيره على ما هو عليه من الخطأ ويعني ويسيره على العيب الذي هو فيه، يعني لا لا لا يبينه له، لا ينصحه، لا يرشده. وطبيعة المسلم أو ينبغي من المسلم دائما أن يستمع للنصيحة. النصيحة هي إرادة الخير للمنصوح له. ينبغي من الناصح أن تكون نيته لله، وألا يكون الأمر عنده عبارة عن تسلط أو أنه أنا أفهم من غيره ونحو ذلك. لا، إنما يكون نيته لله تبارك وتعالى. هو لا يريد من كل ذلك إلا أن يصلح أخاه، إلا أن يصلح هذا الإنسان المسلم. لا يحب أن يرى هذا العيب في أخيه أو في أخته المسلمة، لا يحب أن يرى ذلك، إنما يستره، وليس معنى ذلك يسيره على ما هو فيه. إنما يوجه ويرشد وينصح. فالناصح عليه أن يخلص النية لله، لا يكن همه أنه يتسلط أو يظهر نفسه أنه أحسن ونحو ذلك. وكذلك المنصوح عليه أن يستمع للنصيحة وأن يأخذ بها بعين الاعتبار، ولا يدخل إليه الشيطان ولا يوسوس إليه الشيطان. يعني أحيانا قد يأتي إنسان ينصح آخرا، فالشيطان يأتي إليه ويحركه، شو هيعمل فيها، مش عارف كذا، هو يعني هو أصلح منك، ما هو فيه وفيه وفيه وفيه، لو كان في هذا الإنسان ما فيه لعل الله ساق لك النصيحة على لسانه. أنت ماذا تريد؟ أنت تريد الخير لنفسك. فأنا أقبل منه النصيحة أخذها منه، سواء يعني كان الناصح يعمل بما ينصح به أو لا يعمل، أقول لعل الله ساق هذه النصيحة له لي على لسانه فأقبلها منه، فأقبلها منه، لأنه أنا أعرف ما يعني ما هو لا يريد، لا يحب لي إلا الخير. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فالكيس الفطن هو من خاف ربه ودان نفسه وعمل لما بعد الموت. فالواحد منا عليه بملازمة الشرع ظاهرا وباطنا، وبحفظ القلب من نسيان ذكر الله تعالى، وكذلك عليه بخدمة الفقراء وأصحاب الحاجات، لأن كل هذه الأمور ترقق القلب، كل هذه الأمور تجعل في نفس الإنسان من التواضع والتطاوع وخفض الجناح للمؤمنين وغير ذلك. وليبادر الواحد منا دائما إلى العمل الصالح من غير كسل ولا ملل، فإن همة أبناء الدنيا دنياهم وهمة أبناء الآخرة آخرتهم، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. وقد قال الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، فكل ما كان سيئا من القول فالجهر به لا يحبه الله عز وجل. لماذا؟ لأن هذا فيه نشر للرذيلة بين العباد، إشاعة للفاحشة. وإذا أذنب شخص ذنبا فباب التوبة مفتوح للعبد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ومعنى إن الله يبسط يده هذا كناية عن قبول التوبة، يعني معناه الإنسان المذنب العاصي إن عاد، إن تاب إلى الله ليلا الله يقبله، وإن عاد إليه نهارا الله يقبله، في الليل والنهار، في الصباح والمساء، في أي وقت باب التوبة مفتوح، فسارع بالتوبة. وليس معنى إن الله يبسط يده أن الله سبحانه وتعالى، معنى اليد هنا ليس معناه الجارحة، ربي سبحانه وتعالى منزه عن كل صفات المخلوقين، هذا حديث من الأحاديث المتشابهة، فلا يحمل على ظاهره، إنما يحمل على معنى، يفسر على معنى يليق بالله عز وجل، لأن الله قال في القرآن الكريم في محكم آياته: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والقاعدة: كل ما دار بالبال والخيال فهو بخلاف ذي الجلال والإنعام سبحانه وتعالى، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، أي الله لا يشبه ذلك، لأن كل الصورة تأتي على البال والخيال، الله هو الذي خلقها فلا يشبهها، لأنه القائل: ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فليس للإنسان أن يفسر مثل هذه الأحاديث على حسب ما هو يفهم أو على حسب كذا، إنما هذا معناه أنه في أي وقت وقع منك الذنب فباب التوبة مفتوح، في أي وقت تب إلى الله، عود إلى الله عز وجل. ربي سبحانه وتعالى لا يوجد، يعني ليس كملوك الدنيا يوجد الحجاب على أبوابهم، ربي سبحانه وتعالى يقبل الإنسان، يعني مهما عمل هذا الإنسان الله يقبله إذا تاب وعاد إليه، الله يقبله ويعني ويستر عليه ولا يفضحه سبحانه وتعالى. فالواحد يسارع. والله تعالى قال في القرآن الكريم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وورد بالإسناد المتصل الصحيح في كتاب المستدرك للحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة من قبرها. من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة من قبرها. والمعنى من رأى عيبا أو أمرا قبيحا أو معصية من أخيه المؤمن ولم يتجاهر بفعلها فستر عليه كان كمن أحيا موؤودة من قبرها، أي كان ثوابه كثواب من أحيا موؤودة بأن رأى إنسانا يريد وأد بنت. كان عند بعض العرب قديما هذه العادة، أنه إذا أتته الأنثى يضعها في التراب وهي حية. بل ورد أن إنسانا واحدا من العرب من أهل الجاهلية قبل الإسلام كان قد رزق ببنت، يعني وكان قوم قد أغاروا على قبيلته فأسروا ابنته أخذوها.
1: نعم.
2: فلما أخذوا هذه البنت فبعد ذلك حصل صلح بين القبيلتين، فأراد والدها أن يرجعها، ولكن هي لما دخلت في هذه القبيلة رأت شابا في هذه رجلا في هذه القبيلة فتعلق قلبه بها وتعلق قلبها به ونحو ذلك، فخيرت أن تعود إلى أهلها أو أن تبقى، فاختارت أن تبقى مع هذا الرجل. فعند ذلك هذا الرجل يعني من شدة غيظه، وهذا يعني ينبهنا إلى أمر أن الإنسان دائما لا يتعامل يعني بناء على غضبه،
1: أو مشاعر. نعم.
2: لا يتعامل بناء على غضبه أنه فلان ما عمليش كذا أو فلان كذا ونحو ذلك، فيقوم يعمله بعد أن كان ينوي الإحسان إليه، بعد أن كان أن يفعل يعني يحب ينوي أن يفعل معه المعروف،
1: ينقلب حاله،
2: ينقلب يقول أنا لا أساعده، لا أعينه، لا أفعل له كذا ونحو ذلك. لماذا؟
1: هو فوت الخير على نفسه.
2: نعم. الإنسان ينتبه لمثل هذه الأمور، فلا يعني الذي يعمل دائما لله لا يبالي. دائما يقول الذي يعمل لله تبارك وتعالى يستوي عنده المدح والذم. يستوي عنده المدح والذم، يعني من مدحه لا يغير فيه شيئا لأنه عمل لله.
1: نعم.
2: ومن ذمه لا يغير فيه شيئا. فلا المدح يجعله يزداد في العطاء، ولا الذم يجعله يمتنع عن العطاء. لأنه ماذا يعمل؟ يعمل لله تبارك وتعالى في كل أحواله، يعمل لله. فهذا الرجل اغتاظ قلبه، فماذا صنع؟ فكانت كلما يعني رزق بمولود بعد ذلك تأتي أنثى.
1: نعم.
2: ثمان بنات.
1: سبحان
2: ثمانية.
1: الله. سبحان
2: وأدهن كلهن في
1: الله
2: التراب.
1: الله أكبر.
2: كلهم الثمانية كان يدفن الواحدة وهي حية.
1: الله أكبر.
2: فأسلم بعد ذلك. هذا الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام بعدما أسلم ندم ندما شديدا على ما فعل، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني وأدت ثمانية بنات لي في الجاهلية. فقال له عليه الصلاة والسلام أعتق عن كل واحدة منها رقبة. فقال أنا صاحب إبل. قال اهدي إن شئت عن كل واحدة منهن بدنة. قال فتصدق بنحو 100 من الإبل. والله تعالى يعني ذكر في القرآن تقبيح هذا الأمر، أي وأد البنات. فقال وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، لأنه من أشنع الجرائم. فالرسول عليه الصلاة والسلام شبه أجر الذي رأى عورة مسلم، أي ما يعاب عليه ويستحى منه. دايما الناس بيظنوا أنه عورة أنه خاصة بس بمسألة الشرف ونحو ذلك. العورة هي عورة المسلم، أي ما يعاب عليه ويستحى منه لو اطلع عليه الناس فسترها عليه بأجر الذي رأى موؤودة فأنقذها قبل أن تموت وتختنق في التراب في القبر.
1: يعني هون مولانا أنه كلمة عورة لما أنت عم بتفسر،
2: نعم،
1: مش أنه مثل ما بيخطر للبعض أنه شيء من البدن.
2: لا، مش بس أنه هو إنه نعم، إذا للرجل عورة في البدن وللمرأة عورة في البدن ونحو ذلك، ومش زيك يعني أغلب الناس بيقولوا إنه العورة إنه الشيء المتعلق بالشرف. لا، ليس هذا فقط. ما يتعلق بالإنسان ككل من الأشياء التي يعاب عليها، فعل ما يعاب به ويذم، يعني
1: يعني مثلا مثل الذنوب
2: نعم هذه
1: والمعاصي
2: نعم هذا نعم. هذا أيضا منه. فالإنسان ينظر إلى هذا. ومما يدل على قبح هتك العورات أنه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه، وهذا يعني هذه القصة فيها ما فيها من العبر. واحد جاء لسيدنا عمر رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، إني كنت وأدت بنتا لي في الجاهلية دفنتها، ثم قبل أن تموت أخرجتها.
1: سبحان الله.
2: يعني بعد أن وضعها في التراب،
1: في التراب شالها،
2: يعني سمع صوتها ونحو ذلك، فحن قلبه فأخرجها قبل أن تموت. قال: ثم أدركت الإسلام، أسلم، فأسلمت ونحن أسلمنا، ثم ارتكبت حدا من حدود الله وهي شابة، وقعت في معصية الزنا، فأخذت شفرة لتذبح نفسها عايزة تنتحر. يعني من عظم ما وقعت فيه من الفضيحة، فأدركناها وقد قطعت بعض أواديجها، يعني شيء من عروق العنق من الجانبين. قال: فداويناها ثم تابت توبة حسنة.
1: سبحان الله.
2: ثم خطبت إلينا من قوم قوم جماعة عشان يخطبوها. قال: فأخبرتهم ببعض ما جرى لها. هو بزعمه أراد أن يبين أنه بزعمه أراد النصيحة، أنه يبين حاله وأنه حصل كذا وكذا وكذا، عايزين تكملوا كملوا، مش عايزين براحتكم. فسيدنا عمر رضي الله عنه ماذا قال له؟ قال له: أنت تبث عيبا ستره الله، أنت تبث عيبا ستره الله، لئن أخبرت بذلك أحدا لأجعلنك نكالا يتحدث به أهل الأمصار.
1: الله الله الله. يعني هون مولانا قد يجي واحد يقول: طيب ما أنتوا بتقولوا أو بتعلمونا، إذا كنت أنا عم ببيع شغلي وفيها عيوب بدك
2: هذا نذكره الآن، سيأتي
1: يعني قصدي عرفت سيأتي هذا معنا. اللي بدنا نعم.
2: نعم، لأن الذي جاء يخطب هو ما طلب امرأة ثيبا،
1: نعم.
2: ما اشترط، ما قال أريد بكرا،
1: نعم.
2: مثلا حتى يقال له هذه ليست بكرا، هو جاء ليخطب،
1: نعم.
2: ما حدد. لو قال مثلا أنا أريد بكرا، عند ذلك يقال له، لا يشترط أن يقال له ما فعلت، يقال له هذه ليست بكرا،
1: نعم.
2: هي ثيب. لا يشترط أن تقول له السبب، هي سترها الله، لأنه كمان هناك أمر، إذا إنسان مسلم وقع في معصية، وقع في ذنب وتاب إلى الله منه، فلا يجوز أن يذكر به بعد ذلك. هذا أمر مهم. بعض الناس سبحان الله يقعون في مثل هذا، وبعضهم يعني في بعض الأحيان بيكون أنه يهيئ له الشيطان أنه يريد النصحة، أو يريد مثلا إحنا بس بنتكلم علشان بس، هو بالأصل بيكون أمر للتفكه، لكن الشيطان يموه،
1: نعم.
2: أنا ما قصدت ما قصدت كذا ونحو ذلك، ليس الأمر هكذا. لو إنسان مسلم، شوف لو مسلم، لا أتكلم عن إنسان مثلا هو ما وقع في الذنب ونحو ذلك، إنما مثلا عنده بعض العيوب بعض الأشياء، فصار يعني يتكلم بها ويتفكه بها في المجالس،
1: نعم.
2: ليس الأمر هكذا، إنما لسبب شرعي، يعني زي إن شاء الله لعله يكون لنا حلقة إن شاء الله عن الغيبة، والأحوال التي يعني تصلح فيها الغيبة، ذكر أخاك،
1: نعم.
2: المسلم يعني بما فيه، هناك أحوال جمعوها يعني بعض الحالات، قالوا: تظلم واستعن واستفتي حذر واذكرنا فسق المجاهري، يعني حتى الذي يجاهر بالمعصية أنت إن ذكرته بها لأنه يجاهر بها، أما الذي تاب إلى الله وقع في المعصية وتاب إلى الله عز وجل، فليس لك أن تذكره بهذه المعصية أو أن تعيره بفعل هذه المعصية، لأنه تاب إلى الله عز وجل، فلأي شيء تذكره بها؟ أنما الآخر الذي يجاهر بفعل المعصية، هو جاهر بها، هو صار بين الناس يتكلم بين الناس، يقول لهم أنا فعلت كذا وكذا من المعاصي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا، فقال صلوات ربي وتسليماته عليه: كل أمتي معافى إلا المجاهرون،
1: يعني سبحان الله،
2: إلا الذي يجاهر بالمعصي، هذا يستره الله ليلا ويفضح نفسه نهارا، يكشف ستر الله عليه نهارا. فهذا من أين يأتيه الستر؟ هو فضح نفسه. أيوة. هو صار يتكلم ويتفاخر ويجاهر بها بين الناس. فعند ذلك ذكره بهذه المعصية يكون لسبب شرعي، أو أحيانا للإرشاد والنصح، كما مثلا أتى لإنسان، أتى لخليفة، أتى لإنسان دين ونحو ذلك، فذكر له عيوب شخص، بمعنى أراد الاستنصاح، أراد أن يأخذ النصيحة، أراد أن يعرف كيف التقويم ونحو ذلك، حتى إذا تدخل هذا الإنسان فيقوم ويعالج. نعم. هذا لسبب، هذا ليس المقصود به التفكه، أو ليس المقصود به إنه أن يظهر للناس إنه هذا الإنسان خلقه ليس جيد، هذه نية فاسدة. لكن أن تكون النية الإصلاح، يعني هناك حالات سنذكرها. نعم. إن شاء الله فيما بعد ذلك. فهنا سيدنا عمر ماذا قال له؟ قال له إن عدت إلى هذا، يعني ذكرتها بين الناس بهذا الأمر وبهذا الفعل، لأجعلنك نكالا يتحدث به أهل الأمصار يعزره. فقال
1: يعني عمر، هون حذره من العودة إلى مثل هذا،
2: أن يعود إلى هذا. وهنا نعم. كان وهنا كمان، يعني عشان بس فاهمين، هنا هو بزعمه أراد النصح. فالإنسان ينتبه، ليس كل ما يخطر على بال الإنسان أو ما يهيئه له الإنسان إنه هذا فيه نصح أو أنت أردت النصيحة، ولا يكون الأمر هكذا.
1: نعم.
2: فالإنسان ينتبه ولا يضحكن عليه الشيطان. معناه لئن عدت بعد هذا إلى إشاعة هذه الفاحشة التي سبقت لابنتك لأجعلنك نكالا، أي عبرة للناس بعقوبة أنزلها بك يتحدثون بها. فيؤخذ من هذه القصة أن المسلم العاصي بعد أن يتوب لا يجوز ذكره بالعار والعيب الذي سبق له، مهما كان ذلك العار ومهما كانت تلك الفاحشة. لا يجوز أن تكشف بعد أن يتوب ذلك المسلم أو تلك المسلمة، لأن العبرة بحاله اليوم، والإنسان ينتقل من حال إلى حال في عمره. أحيانا اليوم يقع في المعصية، غدا ينصلح حاله، بعدين يكون يعني عنده أشياء، في وقت آخر يتحسن هذا الشيء، وهكذا. الواحد منا لا يبقى على حالة واحدة، إنما دائما في زيادة ونقصان، في نقصان وزيادة. فالإنسان ينتبه لمثل هذه الأمور.
1: يعني إذا كان واحد مولانا يعني كان مصرفا على نفسه ثم تاب بعد ذلك، فإجا شخص عم بيسأل شخص تاني عنه إنه شو رأيك بفلان، هون لا يجوز له أنه يرجع يقول له ليك كان هذا يفعل كذا وكذا وكذا.
2: ليس ينتبه. وحتى لو يعني قلنا لابد أن يكون حتى إن ذكر مثل هذا لسبب شرعي.
1: نعم.
2: مثلا كأن جاء يستنصحه لأمر ما، معاملة ونحو ذلك، وهو كانت يعني كان غير أمين مثلا. لو ما زال على حاله، إن ذكره بذلك يذكره من باب النصيحة.
1: نعم.
2: إنه انتبه لا تدخل مع هذا الإنسان، لأنه يضحك على المسلمين، يأكل أموالهم بغير وجه حق ونحو ذلك، هذا من باب النصيحة. لا يكن حتى في مثل هذا، لا يكن همه إنه التفكه.
1: نعم.
2: شفت فلان الكذا أخذ. أيوة. بيأخذ الفلوس من الناس، بيعمل كذا، بيسوي كذا، ليس عنده سبب يعني نية حسنة. في هذا الأمر، إنما إن ذكر هذا يذكره بين الناس على أي شيء، عن باب النصيحة،
1: يعني لا
2: باب أن يحذر الناس حتى لا يقعوا في شره.
1: يعني لا يدخل تحت المستثنيات اللي هلأ قبل شوي أنت ذكرتها فيما يتعلق بالغيبة، أنه الأوقات التي يجوز فيها.
2: ما قلنا إذا كان لسبب شرعي. نعم. مثلا كإنسان يأكل أموال الناس بالباطل، فهذا فمثل هذا يحذر منه.
1: نعم.
2: أو إنسان مثلا بيشتغل بمهنة الطب مثلا، وهو ليس متخصصا ولا يعرف شيئا عنها، أو مثلا لا يصلح لها، إنما تسبب في موت الكثيرين ونحو ذلك. فعند ذلك إذا ذكرت هذا الإنسان، قلت لا انتبهوا، فلان ده ليس قويا، ليس كذا، هذا ليس من باب إنه أنا بفضحه بين الناس. هذا من باب الخوف على الخوف على الناس، من باب النصيحة للناس. أو مثلا إنسان يدعي العلم والمشيخة مثلا، يقول أنا دكتور، أنا شيخ، أنا كذا، وبعد أن تتبعنا أمره وجدناه يفتي الناس بغير علم يضل الناس يوقعهم في جهنم والعياذ بالله لو سمعوا كلامه أو لو مشوا خلفه. فمثل هذا ينبه ويحذر منه. أليس النبي عليه الصلاة والسلام قال إلى متى ترعون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه
1: كي يحذره
2: أنه الناس. هذا ليس من الغيبة المحرمة اذكروه بما فيه حتى يحذره الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام لما صعد ذات مرة على المنبر وقف على المنبر وقال ما أظن أن فلانا وفلانا اثنان ذكرهما بالاسم يعني ذكر كل واحد باسمه قال ما أظن أن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا.
1: أيوة.
2: طب ليه قال ده؟ قال هذا حتى يحذره الناس لأنه كانوا يتجرؤون على الفتوى بغير علم. فيأتي إليهم الناس حتى الناس تنتبه منهم. وللذي أفتوه وكانوا سببا في قتله فالنبي غضب وماذا قال؟ قال قتلوه قتلهم الله دعا عليه يعني قتلوه قتلهم الله. إنما شفاء العي السؤال يعني شفاء الجهل أن يسأل أهل العلم لا أن يسأل راح حصل معه أمر وكان صاحب عذر فقالوا له إنه لا ليس لك إلا الماء فاغتسل فغار جرحه فمات بسبب هذا. النبي قال إنما كان يكفيه التراب يعني أن يتيمم عن هذا الجزء الذي فيه العلة. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذه الحوادث لماذا ذكرها العلماء ولماذا ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أو أحيانا برضو بيحصل أنه أحيانا مثلا بتروح عند إنسان تشتري منه مثلا شيء أو صاحب ورشة عنده عامل وهذا العامل مثلا يفسد في عمله ليس كفأ ليس أهلا ليس أمينا يسرق من دكانه مثلا. فيجي مثلا تيجي تقول مثلا للناس يقول لك يا عم قطع قال يقولون قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق
1: كتير لا ليس الأمر
2: هكذا. فيجي مثلا يقول لك إيه يا عم ما تقطعلوش رزقه خليه يده يعيش وخلاص ومش عارفه. لا من باب النصيحة إن لم يرتع إن لم يعد فأن تخبر صاحب العمل قل له هذا الإنسان الذي يعمل عندك هذا إنسان ليس أمين هذا يسرق في الميزان مثلا أو هذا يسرق مالك أو هذا يفسد حتى لا يأتي الناس ولا يعود الناس إليك. هذا من باب النصيحة للمسلمين. أليس النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على إنسان يبيع الطعام فوضع يده في هذا الطعام فوجد بلل أصاب بللا من الأسفل فالنبي استغرب أنه لما هذا فسأل ما هذا يا صاحب الطعام فقال أصابته السماء يا رسول الله نزل شوية ندى شوية مية على هذا الشيء فجعله في الأسفل وجعل النظيف الجيد الحسن في الأعلى. فقال لما لم تجعله في الأعلى؟ ثم قال له من غشنا فليس منا.
1: سبحان الله.
2: من غشنا يعني ليس منا يعني معناه ليس على طريقتنا الكاملة ليس على طريقتنا المثلى كما ينبغي. فإذا كان هذا في من يغش الناس في أمر دنياهم فكيف لمن يغش الناس في أمر دينهم والعياذ بالله. نرى كثيرا من الأشخاص على الفضائيات على المواقع الإنترنت على كذا على كذا يعني نرى بعض الأشخاص يتجرؤون على علماء الأمة يتجرؤون على عقيدة النبي يتجرؤون على رب العباد والعياذ بالله.
1: يا لطيف.
2: شوف بعض الناس والعياذ بالله يعني والعياذ بالله شخص يعني إنسان سفيه يتكلم في حق الله بما لا يليق فنسب إلى الله الصدر ونسب إلى الله العضو ونسب إلى الله الجارحة ويتكلم عن الله والعياذ بالله ثم يأتي ويكفر علماء أمة النبي محمد كالإمام النووي وابن حجر والسيوطي وغيرهم يقولون هؤلاء ما كانوا يعرفوا ربهم بزعمهم ما كانوا يعرفوا ربهم لأنهم كانوا ينزهون الله عن الشبيه والمثيل بزعمه لا يعرفون ربهم لأنهم نفوا عن الله النقائص بزعمه لا يعرفون ربهم لأنهم نزهوا الله عن كل صفة من صفات المخلوقين لأنهم قالوا ليس كمثله شيء. أما هو عنده من يعرف ربه والعياذ بالله الذي يعرف صاحب الصورة والعضو والحجم والهيئة والتركيب
1: التشبيه
2: والتشبيه
1: يعني.
2: والتجسيم هذا عنده من كان عنده هكذا فبزعم هذا هو صاحب العقيدة السليمة. وأما المؤمن المسلم المنزه الموحد لله عنده لا يعرف ربه والعياذ بالله تعالى. فالإنسان ينتبه ويحذر. ليس كل إنسان، ليس كل من أطلق اللحية أو قصر الجلبية أو وضع العمامة ولو كانت 9 أمتار ولو كانت 12 متر ولو كانت 17 متر مهما عظمت العبرة بما وافق شرع الله.
1: هو أليس النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر بحديث يتعلق بهذا الموضوع أنه ناس من جلدتنا يتكلمون؟
2: النبي عليه الصلاة والسلام أخبر وبين إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بموت العلماء. فإذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسألوهم إن الناس يسألونهم فيفتونهم بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال في صفتهم أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا تسمع منهم وتنكر. قال دعاة على أبواب جهنم من اتبعهم قذفوه فيها.
1: سبحان الله.
2: دعاة على أبواب جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. وقال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي رجل يقرأ القرآن ولم يظهر عليه بهاؤه. ليس له من الحظ من القرآن إلا القراءة فقط، لا نصيب له يعني من الثواب ونحو ذلك لأنه ليس مسلما، عنده ما يفسد هذا الأمر. فلم يظهر عليه بهاؤه فعمد إلى آيات من القرآن فخرج على جاره بسيفه فقتله.
1: سبحان الله.
2: وهذا يحصل كثيرا وخاصة في هذه الأيام. يجي بعض الأشخاص بعض الناس يتهمون أهل الإسلام لمجرد أنه سمعوا، مجرد مثلا تلاقيهم شافوا مسلم راح زار قبر ولي من الأولياء أو زار النبي عليه الصلاة والسلام، أو لمجرد أنهم سمعوا يعني امرأة طيبة تقول لولدها مثلا روح يا ابن ربنا يسر لك أمرك بجاه النبي أو يعني عشان خاطر حبيب النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك، فيقولون له كفرت فعلت. أنا مرة كنت أمشي في الطريق فإنسان يقول الآخر والنبي كذا مش عارف كذا، بالعادة الناس يقولون على سبيل الترجي. فجاء إليه شخص قال له قل لا إله إلا الله
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: قلت له تعالى انتظر، نحن قل لا إله إلا الله في كل أحوال ونجدد بها الإيمان، لكن لماذا أنت قلت له قل لا إله إلا الله؟ فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام قال هو شخص من هؤلاء من حلف بغير الله فقد أشرك.
1: هو ما حلفش هنا.
2: قلت له انتبه، قلت له يعني من حلف لو أقسم يعني كانوا في الماضي يقسمون باللات والعزة ونحو ذلك، فمن حلف بغير الله معظما له كتعظيمه لله أو أكثر هذا الذي يخرج من الإسلام وقع في المحظور، أما ما دون ذلك فأقله أن يعني إن كان حرام أو بعضهم قال مكروه، بل حتى عند الإمام أحمد عند الحنابلة عندهم لو أقسم بالنبي ولم يعني يؤدي
1: إلى الغلو
2: يعني شيء يعني مثلا ذكر النبي ونحو ذلك وأقسم به مثلا وإن كان عندهم الأولى أن تحلف بالله، لكن هذا إن لم يفعل ما حلف عليه الكفارة يقولون عندهم في بعض الأقوال يقولون عليه كفارة، لأنهم يقولون لأنه هذا الجزء الثاني من الشهادة.
1: سبحان الله.
2: لأي درجة.
1: سبحان الله.
2: يعني فالإنسان فمثل هؤلاء هذا جاء إلى هذا الإنسان وكفره لأي شيء قال له قل لا إله إلا الله كفره، اعتبره مشركا لأنه المجرد قال والنبي عمل لي كذا ونحو ذلك مما اعتاده الناس. فمثل هؤلاء ينبغي الحذر منهم، مثل هؤلاء ينبغي الانتباه لهم. هؤلاء كثير منهم كفروا الأمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال خرج على جاره بسيفه فقتله. لأنه ده بنشوف النهاردة بنلاقي بعض الناس لمجرد أنهم رأوا إنسانا زار قبر ولي أو قبر النبي عليه الصلاة والسلام يتهمونه بالشرك وبعضهم قد يقتله. ما بيجي واحد مثلا ويكفر أو واحد مثلا بيجي ويفجر نفسه في منطقة من المناطق في مناطق أهل الإسلام، فتلاقيه لك هؤلاء كفار، هؤلاء يتوسلون بالنبي،
1: يا لطيف،
2: أو هؤلاء يعبدون النبي والعياذ بالله
1: لمجرد
2: الزيارة. نعم. بتلاقي بعض الناس مثلا، وهذه يعني بمناسبة ما ذكرناه، أنه ما حصل الفترة الماضية وجدناه على الإنترنت، أنه صارت سائرة بعض هؤلاء، لأنه مثلا كان عندنا في مصر مثلا مولد السيد البدوي، ونعم حصلت بعض الأشياء من بعض الجهال مما لا تمت إلى الإسلام أو إلى التصوف بصلة، كمن يأتي مثلا ويسجد على عتبة المقام أو يقبل العتبة قبل أن يدخل ونحو ذلك. هذا أهل التصوف الحقيقي نهوا عن هذه الأمور، حتى يعني حتى لمجرد أنه لو أنه سجد قبل دخوله، أليس السجود هذا مش مجرد أنه الإنسان سجد معناه أنه صار كافرا؟
1: نعم.
2: سيدنا معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى بلاد الشام، فلما عاد أول ما دخل على النبي سجد للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام نادى قال لما فعلت هذا، سأله، ما قال له كفرت، كيف تسجد لي من دون الله، بل سأله ما الذي حملك على هذا، لينظر إن كان عبادة أو على نية التعظيم. فقال له يا رسول الله، يعني لما ذهبت إلى بلاد الشام وجدت النصارى يسجدون لبطارقتهم وأساقفهم ونحو ذلك، يعني هؤلاء الكبار عندهم، وأنت أولى بذلك يا رسول الله، قاس قياسا خاطئا. فالنبي عليه الصلاة والسلام منعه وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
1: الله.
2: يعني معناه لو كان يجوز السجود على سبيل التحية وعلى سبيل على سبيل التحية ونحو ذلك في شريعتي، لكنت أأمر المرأة أن تسجد لزوجها، وذلك
1: الله.
2: لعظيم حق الزوج على زوجته.
1: سبحان الله.
2: فلينتبه الإنسان.
1: يعني هون بهالحديث هذا لسيدنا معاذ بن جبل، يعني في أكثر من موعظة.
2: نعم.
1: وفي أكثر من يعني أمر
2: بيان،
1: أنه
2: نعم.
1: عدم التسرع بالحكم،
2: مجرد أنه شاف مثلا شيء أو فعل لا يتسرع بالحكم على صاحبه هكذا،
1: إنما يعني فليتبين.
2: إذا كان لابد له مثلا كأن سمع مثلا كلمة، وهذه الكلمة تحتمل أكثر من معنى.
1: نعم.
2: فلا آتي مباشرة وأحكم عليه بأنه
1: كذا وكذا،
2: قد يكون هو ما فهم هذا المعنى الفاسد، قد يكون فهم معنى آخر.
1: نعم.
2: يعني وهذا يحصل كثيرا مع اختلاف العادات.
1: صح. صح.
2: واختلاف
1: اللغات كمان.
2: واللهجات والأعراف ونحن.
1: نعم.
2: ذلك، فقد يكون يفهمون من هذا اللفظ شيئا آخر.
1: نعم.
2: واللغة تحتمله.
1: صح.
2: فالإنسان ينتبه ويحذر ولا يتسرع. فهؤلاء يعني مجرد أنهم رأوا بعض الأشخاص ممن يقبلون الأعتاب الأولياء قبل الدخول ونحو ذلك، صارت سائرتهم واتخذوها يعني كما يقولون فرصة لهم، فكفروا الناس وكفروا الأمة، واتهموا السيد أحمد البدوي رضي الله عنه، هذا الولي الكبير، هذا الرجل العظيم المبارك الذي ترجم له كثير من العلماء، ترجموا له وتكلموا عنه عن سيرته. وللأسف نجد بعض الأسافل، بعض الأقزام، بعض الجهال، يعني عن قصد أو عن غير قصد، يتطاولون عليه ويتهمونه بأنه كان لا يصلي، أو أنه
1: الله.
2: كان يبول على نفسه وما يتطهر، وكان يجلس فوق السطح ولا ينزل إلى الصلاة، واتهموه بأنه كان رافضيا، واتهموه بأنه كان كذا وكذا. هؤلاء اتخذوها فرصة لهم ليبثوا سمومهم بين الناس. هؤلاء الذين كفروا هؤلاء العوام بغير سبب شرعي، هؤلاء الذين كفروا الأمة، هؤلاء الذين يعني دمروا الأمة وفجروا وفعلوا وفعلوا وفعلوا، هؤلاء بالأصل أصل اعتقادهم فاسد، لأنهم لا ينزهون ربهم، لأنهم نسبوا إلى الله صفات المخلوقين، حتى قال قائلهم ألزموني في الله كل شيء ما عدا الفرج واللحية،
1: أعوذ بالله
2: والعياذ بالله تعالى. أعوذ هذا بالله. يتكلم عن، هل هذا يتكلم عن رب؟ هذا يتكلم عن إنسان له صورة مختلفة،
1: أعوذ
2: والعياذ
1: بالله.
2: بالله تعالى بالله. فلينتبه لمثل هؤلاء، ولذلك علينا الحذر الحذر من هتك ستر مسلم، فإن علمتم منه زلة وقد سترها الله تعالى فالإنسان يحذر، احذر أن تكون ممن يتمادون في تهشيم عرضه.

0: يؤدي إلى القطيعة والهجران بين الإخوة في الدين. فمن كان مظلوما فلا يتكلم إلا بحقه، لا يفتري. أنت ظلمت، نعم لك أن تذهب وأن تذكر شيئا، شيء فقط المتعلق بما ظلمت به، لا تفتري. مثلا إنسان ظلمك، لا تذهب وتفتري عليه بين الناس وتزديد،
1: مثل ما بيقولوا بيزودها
0: وحط شوية بهارات وكذا وما إلى ذلك. الإنسان ينتبه أن تذكر الشيء فقط الذي تريد أن تتظلم فيه.
1: سبحان
0: الله، أكل مالي مثلا، ظلمني بكذا، فقط هذا الشيء. لا تفتري، لا تزد. لأن بعض الناس يجي يقول لك يا عم ده هو اصلا معروف وعمال ورايح ويجيب ويدخل في عرض ويدخل في فيما يتعلق بشرفه وما يتعلق بحاله وما يتعلق ببيته وما يتعلق بأبنائه وما وما وما وما وما وما وما وما, وما الى ذلك. بل ايضا والعياذ بالله السبب في الوقوع في مثل هذا ايضا، وهذا امر مهم جدا، اساءة الظن بالمسلمين. إساءة الظن هذا أمر خطير جدا. كم وكم من المفاسد التي تترتب على هذا الأمر بسبب إساءة الظن.
1: صح صح.
0: لأنه ظن فيه الشيطان، نعم الشيطان يهمه، الشيطان يصور له، يهيئ له. شوف سيدنا عمر رضي الله عنه ماذا يقول، يقول إنه معنى كلام إنه الإنسان لو سمع من أخيه المسلم كلمة ويجد لها في الخير محملا ولم يحملها على هذا المحمل فقد خانه.
1: سبحان الله،
0: يعني
1: سبحان
0: ما أدى حق الأخوة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بالنصيحة وأوصانا قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا، المؤمن أخو المؤمن. المسلمون إذا تحاسدوا فيما بينهم
1: بصير في مشاكل،
0: ينشغلون بمثل هذا.
1: صحيح.
0: لكن الأولى أن ننشغل بما هو
1: ولا
0: أعظم،
1: ولا تصلح المجتمعات في ذلك.
0: نعم.
1: يعني تفسد المجتمعات.
0: بل كمان نصيحة لهؤلاء الذين يتتبعون عورات المسلمين، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضح بها في بيته.
1: سبحان الله.
0: وفي عقر داره يفضح بعيبه. وقد روي عن بعض السلف أنه قال أدركت قوما لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس فذكر الناس عيوبهم.
1: سبحان الله.
0: وأدركت قوما كان لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. الناس
1: سبحان الله.
0: وشاهد هذا الحديث ما ورد في الحديث عن أبي برزة رضي الله عنه حيث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتبع عثرات أخيه المسلم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. وكمان ورد في الحديث يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو كان في جوف بيته. والنبي قال من أشاد على مسلم عورة يشينه بها أي يعيبه أشانه الله بها يوم القيامة. ومعنى أشاد أي رفع ذكره بها وشهر بالقبيح. وهذا الحديث الذي نختم به ورد، روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يدني المؤمن. والدنو هنا معناه المراد به دنو كرامة وإحسان. نعم. لا دنو مسافة، ليس كما يتصور البعض كما يدني الإنسان شخصا. ليس هكذا المراد هنا بالدنو، دنو وكرامة وإحسان لا دنو ومسافة، لأن الله منزه عن المسافة وقربها. قال إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا يذكر بذنبه، أتعرف ذنب كذا فيقول أي رب، يعني حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك لا محالة، قال له سترت

0: عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم.
1: سبحان الله سبحان الله، بارك الله فيك.
0: قاله سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الله. أسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة وأن يسبل علينا كنفه وستره سبحانه وتعالى.
1: آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، شكرا لك على وقتك، شكرا على هذا الكلام الطيب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستره الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، ونتبع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أحبابنا المستمعين، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: لك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit

0: Us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
1: Sponsoring 2MFM.
0: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.
1: A 2MFM sponsor.
2: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟ كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
2: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سنتكلم إن شاء الله تعالى في تفسير سورة المرسلات، وهي سورة مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا. أقسم الله عز وجل بالمرسلات. وما المراد بالمرسلات؟ من العلماء من قال المرسلات هي الرياح، أقسم الله عز وجل بها. ومعنى عرفا أن يتبع بعضها بعضا كعرف الفرس. ومن العلماء من قال المرسلات الملائكة، فمعنى عرفا أي التي أرسلت بالمعروف من أمر الله تعالى ونهيه. فالعاصفات عصفا، أقسم الله عز وجل بالرياح الشديدات الهبوب السريعات الممر. ومن العلماء من فسر الآية أيضا بالملائكة، قالوا المراد بالعاصفات عصفا الملائكة تعصف بروح الكافر، فإن الملائكة تقبض وتنزع روح الكافر بشدة. والناشرات نشرا، أقسم الله عز وجل بالرياح التي تنشر السحاب وتأتي بالمطر. ومن العلماء من قال المراد بالآية الملائكة، الملائكة الموكلون بالسحاب ينشرونها. فالفارقات فرقا، أقسم الله عز وجل بالملائكة تأتي بما يفرق بين الحق والباطل. ومن العلماء من قال المراد بذلك الرياح، فإنها تفرق بين السحاب فتبدده. فالملقيات ذكرى، أي الملائكة تلقي ما حملت من الوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. عذرا أو نذرا، الإعذار هو بقيام الحجة على الخلق، والإنذار هو بالعذاب والنقمة. أي فالملقيات ذكرا للإعذار والإنذار، فإن الملائكة تلقي على الأنبياء من الوحي ما فيه إقامة الحجة على الخلق وفيه الإنذار بالعذاب. وجواب هذا القسم قول الله عز وجل إنما توعدون لواقع، أي إنما توعدون من أمر القيامة لواقع بكم ونازل عليكم لا محالة. فإذا النجوم طمست، أي ذهب ضوءها ومحي نورها. وإذا السماء فرجت، أي فتحت وشقت. وإذا الجبال نسفت، أي فتتت وأزيلت من أماكنها. وإذا الرسل أقتت، أي وقتت. ومعنى توقيت الرسل تبيين الوقت الذي يحضرون فيه يوم القيامة للشهادة على أممهم. لأي يوم أجلت، لأي يوم أخرت، لأي يوم أمهلت. وهذا فيه تعظيم لليوم الذي يشهد فيه الأنبياء على أممهم، وفيه تعجيب من هول هذا اليوم. وقد قال الله عز وجل في سورة النساء فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. أي فكيف يصنع الكفار يوم القيامة إذا جئنا من كل أمة بشهيد يشهد عليهم بما فعلوا، وهو نبيهم يشهد كل نبي على أمته. وجئنا بك أي يا محمد على هؤلاء أي أمتك شهيدا، أي يوم القيامة يشهد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. فيشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على من آمن بالإيمان، ويشهد عليه الصلاة والسلام يوم القيامة على من كفر بالكفر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين الله عز وجل ذلك اليوم الذي يشهد فيه كل نبي على أمته فقال: ليوم الفصل، أي أجلت ليوم الفصل بين الخلائق، هذا اليوم الذي يفصل فيه بين المحق والمبطل، يفصل فيه بين الحق والباطل، نسأل الله السلامة. وما أدراك ما يوم الفصل؟ أتبع الله التعظيم تعظيماً، أي وما أعلمك يا محمد ما يوم الفصل؟ ويل يومئذ للمكذبين، أي عذاب وخزي لمن كذب بالله ورسله وكتبه وكذب بيوم الفصل، فهذا وعيد قد كرر في هذه السورة. ثم قال الله عز وجل: ألم نهلك الأولين، معناه ألم نهلك الأمم الخالية المكذبة، ثم نتبعهم الآخرين، هذا وعيد لأهل مكة، أي ثم نفعل بأمثالهم من الآخرين مثل ما فعلنا بالأولين، لأنهم كذبوا مثل تكذيبهم. كذلك نفعل بالمجرمين، كذلك أي مثل ذلك الفعل نفعل بالمجرمين، أي بكل من أجرم، بكل من كفر وكذب الله ورسله. ويل يومئذ للمكذبين، ويل يوم القيامة لمن كذب بآيات الله. ثم قال الله عز وجل: ألم نخلقكم من ماء مهين، معناه ألم نخلقكم من ماء ضعيف، وهو مني الرجل والمرأة، فجعلناه في قرار مكين، أي فجعلنا الماء المهين في مكان حريز وهو الرحم، يحفظ فيه من الآفات المفسدة له، فجعله الله في قرار مكين، جعله الله في مقر يتمكن فيه، إلى قدر معلوم، أي إلى وقت معلوم عند الله عز وجل وهو وقت الولادة، فقدرنا فنعم القادرون، أي قدرنا على خلقه وتصويره كيف شئنا، فنعم القادرون، حيث خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ويل يومئذ للمكذبين، ويل يوم القيامة للمكذبين بالبعث، ويل للمنكرين للبعث، فإن القادر على الابتداء قادر على الإعادة. ألم نجعل الأرض كفاتا، معناه ألم نجعل أيها الناس الأرض لكم كفاتا، أي وعاء، والكفت في اللغة الضم، يقال كفت الشيء إذا ضمه وجمعه، أحياء وأمواتا، أي أحياء على ظهر الأرض وأمواتا في بطنها، والمعنى ألم نجعل الأرض ضامة تضم وتجمع الأحياء على ظهورها في المساكن والمنازل، والأموات في بطونها في القبور فيدفنون فيها، وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا، معناه وجعلنا في الأرض رواسي أي ثوابت، شامخات أي مرتفعات، والمعنى أن الله عز وجل جعل في الأرض جبالا ثابتات شامخات مرتفعات، ومعنى وأسقيناكم ماء فراتا أي ماء عذبا يشرب ويسقى منه الزرع، وهذه من نعم الله عز وجل على عباده ذكرهم بها. ثم قال الله عز وجل: ويل يومئذ للمكذبين، ويل للمكذبين بآيات الله ونعم الله، ويل للكفار يوم القيامة، ماذا يقال لهم يوم القيامة؟ وكيف يكون حال الكفار يوم القيامة؟ هذا ما سنتكلم فيه إن شاء الله عز وجل في درسنا القادم، والله أعلم وأحكم.
1: تفسير جزء تبارك.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأ

وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد

يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط

أخذه فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن

العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب

أحدا ولا يوثق وثاقه أحدا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد بالجلال والمتصف بصفات الكمال، أحمده حمدا كثيرا مباركا في المستقبل والحال، وأشكره شكرا يثقل الأرض والجبال، وأوحده توحيد عبد معترف بذنوبه الثقال، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين بالغداة والآصال. وبعد، we start with the name of Allah, the merciful to the believers and non-believers in this world, and the one exclusively merciful to the believers in the hereafter. We praise him and thank him for all the blessings he endowed upon us without him being obligated to do so. We ask him to raise the rank of our master Muhammad, the final and choicest prophet, and to protect his Muslim followers from whatever he feared for them. Thereafter, هذا هو الدرس التاسع من سلسلة السير للخير بعنوان معاني أسماء الله الحسنى الجزء الأول. This is the ninth lesson of the series Marching for the Good, titled Meanings of the Perfect Names of Allah, number one or part one. فقد أوحى الله جل وعز إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الأعراف 180 means, and to Allah belong the perfect names. So invoke him, call him, by them, by these perfect names. And leave those who practice deviation concerning his names. So, ذكر في سبب نزول هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو يا الله يا رحمن، فسمعه أبو جهل الكافر فقال محمد يزعم أن الإله واحد وهو يدعو أكثر من إله، لأنه سمع يا الله يا رحمن، فتعدد الأسماء قال من باب العناد أنها تدل على تعدد المسمى. يقول يدعي أن محمدا يعبد أكثر من إله واحد لأنه دعا الله بأكثر من اسم. والله يقول ذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذروا هؤلاء الذين يميلون عن الحق إلى الباطل بالإلحاد في أسماء الله تعالى. So it is mentioned that one reason for the revelation of this ayah, Al-A'raf 180, is that the Prophet alayhi salatu wasalam was calling Allah by saying, Ya Allah, O Allah, O Ar-Rahman. Abu Jahl, one of the blasphemers, the idolaters, leaders, said Muhammad claims that it's one God, but he is calling more than one. So he is worshipping more than one God. And of course, this was out of stubbornness, not out of his ignorance about the Arabic, but just wanted to, have false propaganda against the Prophet sallallahu alaihi wasallam. By calling Allah by more than one name doesn't mean that the one who is called is many entities or many gods. So this Allah said, call Allah by any of his names, his good names, and leave out those people who just practice deviation in his names. Also, وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. So Al-Isra 110 means, say, call upon Allah, or name Allah. Call upon Allah means in your dua, when you supplicate to Allah, call upon Allah or call upon Ar-Rahman, whichever name you call to him,
To Allah belongs the perfect names. So this is the ayah 110 of Al-Isra. وَفَسَّرَ الْعُلَمَاءَ الْحُسْنَى بِالدَّالَّةِ عَلَى الْكَمَالِ أي فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْكَمَالِ فلا يجوز أن يكون اسم من أسماء الله تعالى دالا على خلاف الكمال. ذات الله وصفاته كاملة. ذات الله كامل وصفاته كاملة. So the scholars explained the word al-husna in these verses as the names that indicate perfection. So the names of Allah indicate, denote, point to perfection of Allah. So it is not possible for any of the names of Allah to denote imperfection. وَالْكَمَالُ إِنَّمَا إِمَّا أَن يَكُونَ كَمَالًا مَدْحًا فِي حَقِّ اللَّهِ وَفِي حَقِّ غَيْرِهِ كَالْعِلْمِ. يعني الله يوصف بالعلم والمخلوقات كالملائكة والبشر يوصفون بالعلم وهذا فيه مدح لله ومدح لهذه المخلوقات، لكن طبعا في اختلاف المعنى، علم الله لا يشبه علم المخلوقات. So فالكمال قلنا إما أن يكون كمالا مدحا في حق الله وفي حق غيره. Perfection may be attributed to Allah and to other than Allah like knowledge or not such as the term الجبار. أولى كالوصف بالجبار مدح في حق الله وذم في حق الإنسان. لأن الجبار في حق الله معناه المصلح لأمور خلقه على ما يشاء، وهذا أحد معاني الجبار. وفي حق المخلوق المستكبر المجاوز للحد. وفي حق المخلوق الجبار هو المستكبر المجاوز الحد، يعني ذم للمخلوق. الملك الجبار من المخلوقات يعني المستكبر الذي جاوز الحد، الذي يقتل الناس على الغضب، وغيرها من المعاني التي لا تدل على الكمال، بل هي ذم في حق الموصوف بالجبار من المخلوقات. أما الله سبحانه وتعالى كما سنبين فيما بعد، الجبار هو المصلح لأحوال عباده، الجابر لمفاقر العباد، الذي لا تناله الأيدي ولا يجري في ملكه غير ما أراد، فكل هذا مدح لله تعالى. So it could be the perfection is good perfection for Allah and his other than Allah, so it will be praising for both, or not such as the term al-jabbar. It is a praise of Allah, but a dispraise of the humans. In reference to Allah, al-jabbar means the one who reforms the affairs of his creation as he wills, and also it means the one who no one can harm. It means the one who fills the needs of his creation. So all of these terms, all these meanings of al-jabbar in reference to Allah is a praise of Allah. For humans, it is the arrogant transgressor. So when we say a man is jabbar, it means that he's an arrogant person, he is transgressor. He's the one who violates the limits. For example, a king who is jabbar means he is an arrogant person, the one who kills people when angry and so on. So it is praise. So the same term, a praise for Allah, but not a praise for the humans. وكالوصف برجاحة العقل هو مدح في حق الإنسان ولا يجوز أن يوصف الله بذلك. يعني لا نقول الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى جل وعز، لا نقول الله راجح العقل، لأن العقل من صفات المخلوقات، فلا يوصف الله بالعقل، هو خالق العقول. أما الإنسان يقال عنه عقله راجح، يعني عقله سليم حكيم في الأمور، فهذا مدح في حق الإنسان. فإذا الكمال لا بد أن يكون كمالا لائقا بالله تعالى لما نتكلم عن الله، والمخلوق له كماله الخاص به، فلا نخلط الأمور. فكما أنه تعالى متصف، so similarly attributing sapient mind, wise mind to humans is a praise, but it is praise to Allah. So we don't say Allah has sapience or he has a sapient mind, because having a mind is a characteristic of the creation. Allah is the creator of minds.
So we do not attribute it to Allah subhanahu wa ta'ala, although it is a praise for the creation. فكما أنه تعالى متصف بكل كمال في حقه فهو منزه عن كل نقص أي ما لا يليق به تعالى كالجهل والعجز واللون والحد والتحيز في المكان والجهة كل هذا لا يليق بالله تعالى فلا نصف الله بهذا. In as much as Allah is attributed with befitting perfection, He is also free or clear of every imperfection, such as ignorance, powerlessness, color, limits, localization in places, one place or many, or directions. وقال الإمام الأشعري رضي الله عنه إن أسماء الله توقيفية فلا يجوز إطلاق شيء من الأسماء والصفات على الله إلا بإذن من الكتاب والسنة أو الإجماع. الإمام الأشعري, may Allah accept his good deeds, said the names of Allah are textual, means they are based on or confirming to the religious texts. Thus, it is not permissible to call Allah by any names or attributes except with the permission of the book, the Quran, the Sunnah, or Islamic scholarly consensus, which is al-ijma. وقال ابن فورك فلا يتعدى المرء فيها في أسماء الله فلا يتعدى المرء فيها ما ورد بها ما ورد به الشرع لا يتجاوز في أسماء الله تعالى ما ورد به الشرع والملحد فيها الجائر فيها والملحد فيها هو الجائر بإحدى الطريقين يعني يكون ظالما إن ألحد فيها بوجهين إما أن يزيد فيها ما لم يأذن به الشرع يعني يقول يسمي الله اسما لم يرد به الشرع فزاد على ما جاء به الشرع كأن يقول المجسم الذي يعتقد أن الله تعالى جسم يقول إن الله كائن في جهة فهذا زاد على الله تعالى اسما أو وصفا لم يرد به الشرع وإما أن ينقص منها ينقص من هذه الأسماء ما قد أذن فيه أو ما أذن فيه الشرع كقول الجهمي لا يقال لله شيء ولا موجود ولا سميع ولا بصير الجهمي يقول لا يقال عن الله موجود لا يقال أنه سميع أو بصير لا يقال أنه شيء إنه شيء فهذا ينقص

for the anthropomorphic, means person who says Allah is a body, to say Allah is in some direction, or to subtract from them, means there is something that was reported, but this person says, no, it's not, he rejects it. Or to subtract from them what the religion permitted, like for the Jahmi, a person who belongs to a misleading or misguided faction, to say Allah is not existent or attributed with hearing and sight. We know Allah subhanahu wa ta'ala referred to himself Sami'un Basir, so he is attributed with hearing and sight. And this Jahmi, what does he do to be unjust to Allah subhanahu wa ta'ala? He refuses what's reported in the religion. وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْقُشَيْرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْأَسْمَاءُ تُؤْخَذُ تَوْقِيفًا مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ. لا بد أن نأخذ الأسماء من القرآن أو السنة أو الإجماع. توقيفًا يعني هذا الأمر متعلق يعتمد على النصوص الشرعية. فكل اسم ورد فيها وجب إطلاقه في وصفه، وما لم يرد لا يجوز ولو صح معناه. فإذن نلتزم بما جاء به الشرع في تسمية الله تعالى ووصفه، فما ورد في الشرع إطلاقه على الله نطلقه على الله، وما لم يرد لا يجوز لنا أن نصف الله به. Abu al-Qasim al-Qushayri said the names of Allah are taken textually from the book, the Sunnah and Ijma', the consensus. Every name reported must be used in describing him, and what was not reported, it's not permissible, even if the meaning is correct. وقال أبو إسحاق الزجاج أحد اللغويين لا يجوز لأحد أن يدعو الله بما لم يصف به نفسه. أبو إسحاق الزجاج, one of the Arabic linguists, said it is not permissible for anyone to call Allah with what he did not describe himself. قال الإمام الباقلاني ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه وإلا فلا. ما سمى الله به نفسه نسميه به، وما لم يسمى نفسه به فلا نسميه به. Imam al-Baqillani said, whatever Allah called himself with, we call him with it. Or else, we do not. ونحن ذكرنا هذه الجمل وهذه الأقوال للعلماء حتى نؤكد على هذا الأمر أنه الله يسمى ويوصف بما ورد في الشرع ولا يسمى أو يوصف بما لم يرد به الشرع، حتى لو كان الوارد هذا ما سمي به معناه صحيح لا نفعل ذلك، لو كان معناه صحيحا لا نسمي الله به. فلا يجوز تسمية الله بما لم يرد به توقيف، أي لم يرد الإذن به شرعا. فلا يجوز تسميته بالجسم أو الجوهر أو الروح أو القوة أو السبب أو العلة أو العقل المدبر أو الريشة المبدعة أو مهندس الكون الأعظم أو غير ذلك مما لم يرد في الكتاب المجيد أو السنة الصحيحة أو الإجماع إذن به ولو لم يدل على النقص. فكيف إن دل عليه؟ بل نلتزم بما ورد في الشرع حتى لا نقع في المحظور، حتى لا نقع في الكفر أو ما دون الكفر من الذنوب والعياذ بالله. وهذه الأسماء التي نقول الله لا يجوز تسميته بها حصلت، يعني بعض الناس سمى الله جسما لا كالأجسام مثلا، سمى الله جوهرا، سمى الله روحا، سمى الله عقلا مدبرا وهكذا. هذه أسماء بعض الناس نسبوها إلى الله سبحانه وتعالى ظلما، لذلك نذكرها ونحذر منها. Hence it's not permissible to name Allah with what the religion did not permit. Thus it's not permissible to call him body, indivisible particle, jawhar, spirit, force or power, reason, cause, illah, which means also cause, managing mind, creative quill,

البيت هو واحة المرأة وراحة الرجل. البيت هو المطبخ، الصالة، غرف النوم، الحديقة، الجراج. أفكار جديدة، تحضيرات بسيطة، تنبيهات حول مخاطر وحوادث منزلية، ابتكارات حديثة بمصاريف قليلة. ترقبوا برنامجكم من نصائح منزلية

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نصائح منزلية. حلقتنا لهذا اليوم راح تكون مخصصة للحديث عن أنواع البقع اللي قد تصيب الملابس وكيفية إزالتها بأسهل وأنفع الطرق، ولأنه راح نستعمل بعض المواد الكيميائية في إزالة البقع فراح نحكي عن المخاطر اللي قد تصيب أطفالنا إذا ما وصلت إلى أيديهم، فكونوا معي. هناك العديد من البقع الصعبة التي تحدث بصورة شبه يومية وتكون نتيجتها إفساد شكل الملابس تماماً، الأمر الذي يسبب الضيق خصوصاً إذا كانت هذه الملابس جديدة. تعلمي كيفية التخلص من بقع الملابس المتكررة بالطرق البسيطة الآتية. إزالة بقع الشمع من على الملابس. يقشط الشمع برفق من على القماش باستخدام آلة حادة كالموس، وبعدين خلي فوق بقايا بقع الشمع قطعة من ورق النشاف ومرري عليها مكواة ساخنة ذهابا وإيابا حتى تلتصق أي آثار من الشمع بالورقة. إزالة بقع الشاي والقهوة. ينبغي الإسراع في إزالة بقع الشاي أو القهوة من على الملابس بمجرد حدوثها، وذلك من خلال سكب الماء البارد عليها من ارتفاع بحيث يتخلل الماء البقعة، ثم بعد ذلك يصب الماء الساخن أو المغلي عليها بدون استخدام أي مبيضات. أما إذا كانت بقعة الشاي أو القهوة قديمة فيتم نقعها في الكليسرين لمدة 10 ساعات، أو يوضع عليها الكليسرين وهو ساخن ثم يزال بالماء. إزالة بقع الشوكولاتة والكاكاو. أما بقع الشوكولا والكاكاو فيمكن إزالتها باستعمال البوراكس اللي هو قاصر الملابس مع الماء البارد، ولا تستعمل مواد التبييض إلا للضرورة. إزالة بقع الصدى. يمكن التخلص من بقع الصدى الصعبة من خلال وضع شريحة ليمون بين طبقتين من الثوب فيهما بقع صدى، وتمرر مكواة ساخنة فوق المكان وتكرر العملية مع تجديد شريحة الليمون حتى يزول الصدى. وكذلك من الممكن استخدام ملح الليمون مع كمية من الماء ودعك مكان البقعة به، ثم يترك ليجف وتتكرر العملية حتى تختفي آثار الصدى تماماً. إزالة بقع الزيوت والدهون. لإزالة بقع الزيوت والدهون من على الملابس، اغسلي مكان البقعة بالماء الدافئ أو الساخن والصابون، أو بالصابون والصودا حسب نوع النسيج. إزالة بقع الدهان. يمكن إزالة بقع الدهان أو البوية من على الملابس من خلال نقع بقع الدهان في زيت التربنتينا لعدة ساعات، ثم تزال الآثار الدهنية المتخللة بالبنزين. ولكن لا يستعمل زيت التربنتينا مع الملابس المصنوعة من الحرير لأنه يتلفها. هل اضطررتي للاستغناء عن ارتداء ثوب تحبينه لأنك لا تستطيعين التخلص من بقع الحبر اللي موجودة عليه؟ إن بقع الحبر من البقع الصعبة التي تفسد شكل الملابس تماماً، فتعلمي كيفية التخلص منها وجربي هذه الطرق. الطريقة الأولى، خل التفاح. تستخدم هذه الطريقة لإزالة بقع الحبر الحديثة التي لم تغسل بالماء، وذلك عن طريق مزج نصف كوب من خل التفاح في كوب من الماء، ونقعي البقعة فيه عدة ساعات حتى يزال أثر الحبر. الطريقة الثانية، عصير الليمون والملح. يفرك مكان بقعة الحبر بمزيج من عصير الليمون وملح الطعام، وتكرر العملية حتى تزول آثار الحبر تماماً. الطريقة الثالثة، الحليب. تنقع
البقعة في الحليب عدة ساعات ثم يغسل الثوب كالمعتاد، وتفيد هذه الطريقة في إزالة بقع الحبر من على الملابس البيضاء. وإليك نصيحة مهمة، وهي تعتبر سوائل غسيل الصحون من السوائل المفيدة لإزالة جميع أنواع البقع تقريبا. جربي وضع مقدار ملعقة شاي من سائل تنظيف الصحون العادي في كوب من الماء الدافئ وامسحي بها مكان البقعة. 2. لإزالة آثار الحروق من القماش، يفرك القماش بكمية من الخل الأبيض ثم يترك ليجف. 3. وصلنا إلى فقرتنا المهمة، وهي كيفية المحافظة والوقاية من المخاطر اللي يتعرض لها أطفالنا في المنزل. ولأن اليوم حكينا على أمور كثيرة تشمل أدوات جارحة مثل الموس، ومواد كيميائية مثل القاصر، ومواد سريعة الاشتعال مثل البنزين، ومواد سامة مثل الثنر، فلهذا ردنا ننبهك لأمور مهمة تخص طفلك، واللي منها استغلي وقت طفلك يكون نايم وقومي بهاي الأعمال حتى لا يرى شيء ويقوم بتقليدك. 2. احرصي على وضع هذه المواد بعيدة عن العين واليد، ويفضل أن توضع في مكان بعيد ومقفل عنه. 3. عدم ترك هذه المواد لأي سبب من الأسباب، مثلا إذا دق الجرس أو التليفون أو أي شيء آخر حدث، ارفعيها من مكانها وارجعيها في مكان الخزن. وإلى أن ألتقي بكم في الحلقة القادمة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من الآية 18 من سورة الفتح إلى آخر سورة النجم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا

الله ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار

الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه،

أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ.

والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج

0: الْمَجِيدِ.
1: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد.

0: بَصِيرٌ
1: مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ وَكَمْ

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشق

الجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت

وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون

عظيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون

والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا

مدعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم

الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون

يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن

أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى

الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى

الحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة

آتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى

وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى.

أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى

0: آزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظيم.
1: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.
2: يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أن سيدنا إسماعيل عليه السلام لما شب تزوج امرأة من جرهم، فجاء والده سيدنا إبراهيم عليه السلام فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته فقالت خرج يستقي لنا، ثم سألها عن عيشهم فقالت نحن بشر في ضيق وشدة، وشكت إليه، فقال فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء وأخبرته قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. وهذا الحديث يدل على فطنة إسماعيل عليه السلام.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: عليم. صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for فجر أذان.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

القائمة: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

قنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا.

اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت،

اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسأل

وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيء الأسقام، ومن شر سمع

يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة

حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: sponsoring 2MFM.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
0: Sponsoring 2MFM.
2: Cherish moments filled with love, laughter and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
0: A 2MFM sponsor.
3: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable, or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
4: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.

2 MFM Muslim Community Radio. من غرفة الأخبار في الإذاعة الإسلامية أقدم لكم موجزا لأهم الأنباء.

أهلا بكم أعزائي. أعلنت الحكومة الأسترالية ردها الرسمي على تقرير المبعوث الخاص لمكافحة ما يعرف بالإسلاموفوبيا، مؤكدة إطلاق حزمة من الإجراءات لمواجهة الكراهية ضد المسلمين وتعزيز التماسك الاجتماعي في البلاد. وأوضح رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن الخطة تشمل إنشاء فريق وطني للتوعية بالإسلاموفوبيا وتوفير برامج تدريب للعاملين في القطاع العام وعناصر إنفاذ القانون، إلى جانب دعم الصحة النفسية لضحايا جرائم الكراهية وتعزيز دعم المجتمعات الإسلامية وآليات الإبلاغ عن الحوادث وفق تعبيره. وشدد ألبانيزي على أن الإسلاموفوبيا والعنصرية لا مكان لهما في أستراليا، مؤكدا ضرورة أن يشعر جميع الأستراليين بالأمان والمساواة بحسب قوله. فيما جددت وزيرة شؤون التعددية الثقافية آن آلي التزام الحكومة بمكافحة جميع أشكال الكراهية. أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن 55 سفينة تقل نحو 3 مليارات و200 مليون لتر من الوقود ستصل إلى أستراليا خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، مؤكدا أن احتياطات الوقود بلغت أعلى مستوى منذ بدء الحرب بين إيران والولايات المتحدة. وأوضح ألبانيزي أن إجمالي ما تملكه البلاد يبلغ 6.5 مليار لتر من مختلف أنواع الوقود، مع دعوة السكان إلى شراء احتياجاتهم فقط في ظل استمرار مخاوف اضطراب الإمدادات. ويأتي ذلك بعد أن أدى إغلاق إيران لمضيق هرمز إلى اضطراب أسواق النفط العالمية، فيما واصلت الحكومة تنفيذ خطة الأمن الوطني للوقود مع استعداد الضريبة على الوقود للعودة إلى مستواها السابق خلال أسبوعين. تواصل التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعلن الجيش الإيراني استهداف منشآت وتجهيزات عسكرية أمريكية في الكويت بطائرات مسيرة، فيما أكدت البحرين والكويت اعتراض هجمات جوية إيرانية. وأعلن الحرس الثوري إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ-9 فوق مدينة الأهواز. وفي الغضون أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنكوم تنفيذ موجة جديدة من الضربات داخل إيران، قالت إنها تستهدف إضعاف قدرة طهران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز والرد على هجمات أدت إلى مقتل عسكريين أمريكيين في الأردن. وامتدت الضربات إلى مناطق مختلفة في محافظة هرمزغان، منها سيريك وحاج أباد وجزيرة قشم، في حين أكدت وكالات إيرانية عدم وقوع خسائر بشرية. ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر السياسي، إذ جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد أن الهدف الرئيسي هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، بينما حذرت طهران من رد حاسم على أي تصعيد أمريكي. ومن جانبه توعد المرشد الأعلى في إيران مجتبى خامنئي بتلقين الولايات المتحدة دروسا لا تنسى وفق تعبيره، مع اتساع نطاق التصعيد بين الطرفين. وفي السياق نفسه دعت الخارجية الأمريكية رعاياها إلى توخي الحذر، فيما أدان بيان خليجي أوروبي مشترك الهجمات الإيرانية على الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا ضرورة إبقاء الممر المائي مفتوحا وفق القانون الدولي. بالانتقال إلى قطاع غزة، قتل فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شرقي مدينة غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها وعمليات النسف في أحياء شرق المدينة وسط ارتفاع حصيلة الضحايا والجرحى في القطاع. أخيرا قتل شخص على الأقل ودوت انفجارات قوية في أحياء عدة بالعاصمة الأوكرانية كييف إثر هجوم روسي بالطائرات المسيرة والصواريخ. ويأتي ذلك بعد يوم من هجوم أوكراني استهدف مستودعات شركة روسية كبرى في ظل تواصل التصعيد بين الطرفين منذ بدء الحرب. متابعينا الكرام، أتاكم هذا الموجز عبر تؤام FM على الموجة 92.1 ميجاهرتز FM. نشكركم على المتابعة.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
3: فضل يا جار، شرب شاي،
4: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
0: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: Sponsoring 2MFM.
2: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى صف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وسع كرسيه الأرض والسماوات ودلت على وجوده العقول والآيات، خالق الليل والنهار والأنوار والظلمات، القريب من عباده لا بقرب المسافات، المنزه عن الشكل والصورة والكيفيات، تعالى ربنا عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. والصلاة والسلام على رسول الهدى محمد سيد السادات وفخر الكائنات، المبعوث رحمة للعباد المؤيد بالمعجزات الباهرات، وعلى صاحبه أبي بكر الذي وصل بتقوى ربه أعلى الدرجات، وعلى عمر المحدث المبشر بالكرامات، وعلى عثمان الذي صبر على البلاء حتى أتته المنية والوفاة، وعلى علي صاحب المواعظ والعظات. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من نار الجحيم يا أرحم الراحمين، وثبتنا على الحق والهدى وعلى ملة رسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وارزقنا خيري الدنيا والآخرة، واحفظنا بحفظك وارحمنا برحمتك، وانصرنا على أعدائك يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تنصر أهلنا في غزة وفلسطين، وأن ترزقنا صلاة في المسجد الأقصى محررا يا رب العالمين، وأن تمدنا بمدد من عندك يا أكرم الأكرمين. تقبل منا وارحمنا، تجاوز عنا والطف بنا، إنك على كل شيء قدير، وبعبادك لطيف خبير. اللهم يا ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلحنا وتب علينا يا مولانا يا ذا الجلال والإكرام، ولا تردنا خائبين عن باب جودك يا كريم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، وبالقرآن إماما. أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى من الأمور العظيمة التي ينبغي على العبد ألا يتركها، فنحن دائما نلجأ إلى الله، نتوكل على الله، نثق بالله، لا نقطع رجاءنا به سبحانه وتعالى. وقد جعل الله عز وجل في الدعاء أسرارا عظيمة، وجعل في آيات القرآن منافع كثيرة، كما أننا نداوم على التحصين من آيات القرآن الكريم فتنفعنا بإذن الله عز وجل، وتكون سببا في الحفظ والسلامة بإذن الله. ومن هذه الآيات العظيمة آية الكرسي، هذه الآية التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم بسيدة آي القرآن. قال ربنا عز وجل فيها في هذه الآية الكريمة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وجاء في البخاري في صحيحه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في آية الكرسي: إنها سيدة آي القرآن، يعني أفضل آية في القرآن الكريم. لماذا؟ لما احتوت عليه من المعاني التي منها توحيد الله عز وجل، ولما فيها من إثبات علم الله تبارك وتعالى الذي أحاط بكل شيء، وأن الله عز وجل هو القائم بتدبير أمور الخلق، وأنه عز وجل لا يعتريه عجز ولا سنة ولا نوم. قال ربنا جل وعز: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي هذه الآية وصف الله عز وجل بأنه لا إله سواه، أي لا أحد يستحق أن يعبد إلا هو سبحانه وتعالى، وأنه حي. وفيها إثبات أن الله عز وجل مستغن عن كل شيء، لا يحتاج إلى شيء من خلقه. وكذلك فيها إثبات أن الله عز وجل موجود بلا بداية، فالموجود بلا بداية لا يحتاج إلى غيره، لأن وجوده بذاته. أما ما سوى الله فوجوده بغيره. لذلك كلنا فقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وكل ما سوى الله حادث مخلوق، لأنه لم يوجد إلا بإيجاد الله عز وجل، وكل موجود مخلوق إلا الله، فإنه أزلي لا ابتداء لوجوده. والله عز وجل أوجد الأشياء فأبرزها من العدم إلى الوجود. العوالم العلوية والسفلية بما فيها من ذوي الأرواح كلها لا تستغني عن الله، الملائكة والإنس والجن لا تستغني عن الله عز وجل لحظة، أما الله فلا يحتاج إلى شيء. هو الحي القيوم. وصف الله عز وجل نفسه بهذه الآية الكريمة بأنه حي، ومعنى الحي إذا أطلق على الله عز وجل أي ذو حياة أزلية أبدية ليست كحياة غيره، بل حياة غيره مثلنا إحنا بالروح والدم واللحم والعظم والقلب والعقل والشرايين والعروق، وحياة الله تبارك وتعالى ليست بلحم ولا عظم ولا جسم ولا عقل ولا قلب ولا عروق ولا شرايين، ليست كحياة أي من المخلوقات كالإنس والجن والملائكة وغيرهم. فالذي يجب علينا معرفته أن الله عز وجل حياته ليست كحياتنا، له حياة لا تشبه حياة المخلوقين. لذلك نحن نقول عن الله عز وجل: حي لا كالأحياء. فهو الحي القيوم، أي القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى غيره. هذا معنى القيوم في حق الله. والله عز وجل وصف نفسه في هذه الآية بالقيوم المدبر لجميع الأشياء، هو مدبر كل شيء. وليس معنى القيوم كما يقول البعض الداخل والحال فينا، هؤلاء جعلوا الله عز وجل جعلوه حالا في أجسادنا والعياذ بالله من هذا الضلال. هذه الطائفة يقال لها الإسماعيلية، نسبت إلى إسماعيل بن جعفر، تعتقد أن الله حال في إسماعيل الذين انتسبوا إليه، تعالى الله عن قول الكافرين. هؤلاء وإن ادعوا أنهم على الإيمان والإسلام، إلا أنهم على عقيدة ضد عقيدة الإسلام، ضد التوحيد. نحن أهل الحق، أهل السنة والجماعة، نوحد الله، ننزه الله عن الشريك والمثيل والشبيه، ونقول إن الله عز وجل
لا يشبه شيئا من خلقه، لا يحل في شيء ولا شيء يحل فيه ولا ينحل منه شيء، هذا هو التوحيد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذن الله عز وجل لا يحتاج إلى شيء، غني عن العالمين، كلنا نحتاج إلى الله، أما الله فلا يحتاج إلى أحد ولا يحتاج إلى شيء، لا إلى رسل ولا ملائكة ولا إنس ولا جن ولا عرش ولا كرسي ولا سماوات ولا أرض، لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة معناها النعاس. لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني لا يصيبه نعاس ولا نوم، أي أن الله عز وجل منزه عن النعاس والنوم، منزه عن التطور والانفعالات، وهو خلق فينا الانفعالات والتطورات، لأن خالق شيء لا يكون موصوفا بما خلق. الذي خلق النوم والنعاس والتطور والانفعالات لا يكون مثل هذه الصفات، يعني نحن رضانا وحبنا وكراهيتنا انفعال نفسي، أما الله عز وجل فلا يجوز أن تكون محبته للمؤمنين انفعالا نفسيا، يعني مشاعر تغير في المشاعر، هذا لا يليق بالله سبحانه. فيفهم من قول الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم تنزيه الله عز وجل عن أن يوصف بصفات المخلوقين، يعني كل صفات الله ليست كصفاتنا. فكما ننفي عن الله عز وجل النوم والنعاس كما ورد في الآية الكريمة، يجب أن ننفي عنه سبحانه وتعالى سائر التطورات وصفات الخلق، له ما في السماوات وما في الأرض، أي أنه مالك ما في السماوات وما في الأرض من ذوي العقول كالملائكة والإنس والجن، وغير ذوي العقول كالبهائم وغيرها، وهو مالك كل ذلك. نحن وما نملك وما في هذا الكون ملك لله عز وجل، ملك لله، والله يفعل في ملكه ما يريد ويحكم في خلقه بما يشاء. نحن وما نملك ملك لله عز وجل، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ومعناه لا يشفع أحد عند الله تبارك وتعالى إلا بإذن الله. فيوم القيامة بعض عصاة المسلمين الذين ماتوا قبل التوبة تنالهم الشفاعة، وكل الأنبياء عليهم السلام يشفعون لعصاة المسلمين من أممهم. المسيح عليه السلام يشفع في عصاة المسلمين من أمته من أهل الكبائر، لكنه لا يشفع إلا بإذن الله. كذلك موسى عليه السلام يشفع في عصاة المسلمين من أمته، وسائر الأنبياء يشفعون للمسلمين من أممهم. وقد خص الله عز وجل نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بالشفاعة العظمى، وهي تشمل كل عصاة المسلمين الذين هم من أمته والمسلمين الذين هم من أمم الأنبياء قبله، وكمان الملائكة يشفعون والعلماء العاملون يشفعون والشهداء يشفعون والطفل الذي مات دون البلوغ يشفع لأبويه المسلمين. إذن قال ربنا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وفي هذه في البقرة، وفي آية أخرى في الأنبياء قال ربنا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. شو يعني إلا لمن ارتضى؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي إلا لمن مات على الإيمان. وقال ربنا عز وجل في سورة النجم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن قال ربنا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا أحد من الشفعاء يشفع
إلا بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا دليل على أن الله عز وجل هو المالك الذي يتصرف في ملكه بما يريد، وما ربك بظلام للعبيد. هذا يظهر لكل واحد منا أن الله تبارك وتعالى هو الذي يدبر هذا الكون، وهو الخالق الذي لا يحتاج إلى شيء من خلقه ولا يحتاج إلينا، فعبادتنا لله تنفعنا نحن، أما هو سبحانه فلا ينتفع بطاعاتنا ولا ينضر بمعاصينا، بل نحن ننتفع إن أطعنا الله ونحن ننضر إن عصينا. لكن نسأله عز وجل أن يوفقنا لطاعته، وأن يعصمنا عن الحرام، وأن يثبتنا على الحق، فإنه على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير. أسعد الله صباحكم أينما كنتم، ويسر أموركم وغفر لكم ذنوبكم، ووفقكم المولى عز وجل لما يحبه ويرضاه، ونصركم وأيدكم ووفقكم وأكرمكم في الدنيا وفي الآخرة، ولطف الله بأهلنا في غزة وفلسطين وأمدهم بمدد من عنده، واشف صدور قوم مؤمنين يا مولانا يا الله يا عظيم، أيدنا بالنصر يا أكرم الأكرمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. والمعنى أن الله عز وجل كما بينا هو المالك لكل هذا الكون وما فيه، وأهل السماوات والأرض لا يحيطون بشيء من علم الله من معلومات الله إلا بالقدر الذي علمهم الله عز وجل، القدر الذي شاء الله أن يعلموه. هو يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، فعال لما يريد، قادر على ما يشاء، لا يخفى عليه شيء، لا تخفى عليه خافية. لكن الخلق علمهم ليس كعلم الله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الملائكة مثلا لا يعلمون إلا ما علمهم الله، وكذلك الأنبياء عليهم السلام. فمن الناس من جعل بعض الناس يظن أن هذا من مدح الرسول، فيقول والعياذ بالله إن الرسول يعلم كل الغيب، هذا كفر بالله، لأنه جعل الرسول مشاركا لله في إحاطة علمه بكل شيء. لا الأنبياء ولا الملائكة ولا غيرهم يعلمون كل الغيب، الله وحده الذي يعلم الغيب. اعتقادنا الجازم الذي لا شك فيه أن الله وحده الذي أحاط بكل شيء علما، وقد قال ربنا عز وجل في سورة الأنعام وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، انتهى الآية واضحة. فعجبا لمن يعتقد أن غير الله يعلم الغيب كله. الله يطلع بعض خلقه على بعض الغيبيات كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض الغيبيات كعلامات الساعة مما لم يحصل، أطلع الله نبيه على ذلك، أي أطلعه على بعض الغيبيات، أما كل الغيب لا أحد يعلمه إلا الله. حتى الملائكة في كل ليلة قدر يستنسخون في صحفهم ما سيحصل لسنة، فلا يطلعون على ما بعد السنة، فلا يعلمون كل الغيب. قال ربنا وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لما ضلت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام
شو قالوا بعض المنافقين؟ قالوا أهل النفاق، قالوا إن محمدا يزعم أنه يخبركم بخبر السماء وهو لا يدري أين ناقته. عم بيستهزئوا يعني. طاعت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا إن محمدا يزعم أنه يخبركم بخبر السماء وهو لا يدري أين ناقته. عندئذ ماذا قال رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: والله إني لا أعلم إلا ما علمني ربي، وقد دلني ربي عليها وهي في موضع كذا وكذا، حبستها شجرة بخطامها. فذهبوا فوجدوها كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء لا يعلمون إلا ما علمهم الله. فمن هون نيجي بنحكي شو؟ فكيف الجن الذين ليس فيهم نبي؟ فيهم صلحاء، بس إنه أنبياء ما في بالجن أنبياء، وإنما الجن يأخذون أمور الدين من أنبياء البشر. وقد أخبر الله عز وجل عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم آيات تدل على أنه هو لا يعلم الغيب. إذا كان الرسول لا يعلم الغيب، كيف الجن بده يكونوا يعلمون الغيب؟ كيف بدهم يعرفوا الغيب؟ بعض الناس يظنون أن الجن مطلعون على الغيب، كالذين كانوا في زمان سليمان. فالله تبارك وتعالى عندما أمات سليمان عليه الصلاة والسلام بقي على كرسيه، والأنبياء لا يتحللون، تبقى أجسادهم كما هي، وكان متكئا على عصاه. فالجن مش عارفين انه سيدنا سليمان توفي، لا يعرفون ذلك، وكانوا يخافوا من سيدنا سليمان خوف شديد. فتبين لهم بعدين انه توفي. فهون عرفوا إنه إيش؟ إنه الجن يا عمي ما بيعرفوا بالغيب. لكن لليوم بعض الناس بيفكر إنه الجن يعلمون الغيب. من أين لهم ذلك؟ من أين لهم ذلك؟ ولذلك قال ربنا عز وجل: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. هذه الأرض يقال لها أكلت العصا التي كان متكئا عليها بعد وفاته، بقي متكئا عليها. قال ربنا: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. إذن الله وحده يعلم الغيب، الله وحده عالم الغيب والشهادة، هذا اعتقاد جازم. ثم هؤلاء الذين يدعون أن الرسول عليه السلام يعلم الغيب، نقول: ألم تسمعوا هذه الآية؟ غير آية وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ألم تسمعوا بقول الله عز وجل في سورة الأحقاف: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله قوله في القرآن يبين لنا أنه لا يعلم الغيب، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وكما قال الخضر لموسى عليهما السلام حين نقر العصفور في البحر، وكان قد أمر الله عز وجل موسى أن يذهب للقاء الخضر، فلما كان مع بعضهما جاء عصفور فنقر بمنقاره في البحر، فقال الخضر لموسى عليهما السلام: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. رواه البخاري ومسلم. سبحان الله العظيم. وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي هو جرم كبير عظيم خلقه الله عز وجل،
وجاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة. الله أكبر. وسع كرسيه السماوات والأرض. شوفوا الحديث هذا يدل على أن العرش حجمه كبير، يعني معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة، إن السماوات السبع اللي كل واحدة منها أعظم من أرضنا هذه، كل السماوات السبع مش واحدة، السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلات من الأرض. يعني مثلا مثل خاتم في صحراء كبيرة. هذا الكرسي الذي يقول الله عز وجل عنه: وسع كرسيه السماوات والأرض، أي أن ذلك الكرسي وإن كان صغيرا بالنسبة للعرش ويسع السماوات والأرض. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة، هذا الكرسي الضخم وسع كرسيه السماوات والأرض مثل الخاتم بالصحراء بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للعرش. ثم يأتيك شخص فيقول: إن الله جلس على العرش، والعياذ بالله. الله لا يحتاج إلى عرش ولا سماء ولا مكان ولا زمان، خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما. هو الخالق، هو الذي أبرز كل شيء من العدم إلى الوجود كما قال ربنا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وكلها هينة على الله، كما أن خلق الذرة هين على الله، فكذلك السماوات والأرض والعرش. لا يصعب شيء على الله ولا يصيبه تعب، فالله خلق السماوات والأرض بقدرته وهو ليس كمثله شيء. من أراد النجاة والفوز فعليه بهذه العقيدة: الله ليس كمثله شيء، يفعل ما يريد ويخلق ما يشاء بلا تعب ولا مشقة تلحقه، فلا يصعب على الله تعالى حفظه للسماوات والأرض، لا يصعب على الله تعالى شيء ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. والعلي إذا أطلق على الله معناه علو القدر والدرجة. نحن نقول في سجودنا: سبحان ربي الأعلى. العلو هنا يراد به علو القدر والدرجة، ليس معناه أن علو المكان، ليس المعنى أنه متحيز في الجهة العليا من العالم، حاشا أن يوصف الله بذلك، حاشا، لأن علو المكان من صفات المخلوقين، الملائكة الحافون بالعرش مقامهم حول العرش، فلا يوجد موضع أربع أصابع في السماوات السبع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه السماوات مع اتساع مساحتها فهي ليست فراغا بل مشحونة بالملائكة، منهم قيام منهم ركوع منهم سجود. السماوات السبع مشحونة بهؤلاء الملائكة الكثيرين، هذه لا تتعب الله بحفظها، فالله هو العلي علو القدر. الله تعالى علي، أي أقدر من كل قادر، وهو العظيم. سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم. أسعد الله صباحكم أينما كنتم، ويسر أموركم وغفر لكم ذنوبكم، ووفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم يا ربنا تقبل منا وارحمنا وعافنا واعف عنا وانصر أهلنا في غزة وفلسطين يا رب العالمين. أما فضائل آية الكرسي أحبابنا الكرام فهي كثيرة، منها أن الذي يقرأها قراءة صحيحة مضمون له أن يحرس من الشياطين، لذلك الوصية أن نقرأها كل يوم بعد كل صلاة نقرأها. كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إذا دخل بيته قرأ آية الكرسي في زوايا بيته الأربع، لكن هذا السر لا يكون مضمونا إلا إذا قرأها
الإنسان كما أنزلها الله من غير أن يبدل حروفا. وهناك نفع عظيم لمن عود نفسه على قراءة آية الكرسي كل يوم 50 مرة، فيها أسرار عجيبة. وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. انظروا إلى هذا الخير العظيم الذي أخبرنا عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، يعني بعد كل صلاة مفروضة 5 مرات، يعني لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان على تمر الصدقة، وكل بتمر الصدقة أن يحفظ تمر الصدقة، فراح سيدنا أبو هريرة وجد أثر كف كأنه قد أخذ من التمر، يعني التمر متاخذ منه في زي أثر كف، فشكى ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. عرف الرسول أن السارق جني، فقال له عليه الصلاة والسلام: إن أردت أن تأخذه فقل سبحان من سخرك لمحمد. هذا الحديث البخاري. قال: فقلتها، فإذا أنا به طلع له الجني، بس متشكل، لأنه إحنا ما منشوف الجن عن صورهم الأصلية، كما قال ربنا عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فطلع له. قال: فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدي رح أخذك لعند النبي عليه الصلاة والسلام. يقال رفعه إلى الحاكم، أي أحضره للشكوى. فشو قال الجني؟ قال: إني محتاج وعندي عيال ولي حاجة شديدة، عشان هيك أخذت من التمر. وفي رواية قال: إنما أخذته لأهل بيت فقراء من الجن ولا أعود. والجن أكذب خلق الله إلا ما رحم الله، فوعدوا إنه ما رح أرجع، خلص هي آخر مرة. فقال أبو هريرة: فخليت عنه، تركه. قال: فأصبحت فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. قال: فعرفت أنه سيعود. خلص النبي قال، لأن الرسول قال: عرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود. قال: فرصدته راقب. قال: فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال ولن أعود. كذب مرة ثانية. قال: فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. قال: فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا آخر 3 مرات أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود. هون شو قال له الجني؟ قال له: دعني، اتركني، يعني إذا بتتركني بعلمك. قال له: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. ولا شيطان بيقدر يقرب عليك إذا بتقرأ آية الكرسي قبل ما تنام. شوفوا في ناس قديش بيتركوا هذا الخير وبتلاقيهم بينكبسوا بالليل. في رواية قال: عند كل صباح ومساء. في رواية: إذا أويت إلى فراشك. فأنتم إذا أويتم إلى فراشكم اقرأوها، وفي كل صباح اقرأوها، وفي كل مساء اقرأوها. وفي رواية قال: آية الكرسي وآخر سورة البقرة، اللي هي من قول الله: آمن الرسول، إلى آخرها. وفي رواية قال له: إذا قلتهن، عن الكرسي،
لم يقربك ذكر ولا أنثى من الجن. فهنا أبو هريرة قال: فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت: آية الكرسي. فقال عليه السلام: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. يعني هو بالأصل هو يعني كذوب، لكن هالمرة صدق. وفي رواية قال: صدق الخبيث وهو كذوب. وفي رواية قال له عليه السلام: أو ما علمت ذلك؟ أو ما علمت أنه كذلك؟ فنستفيد من هذا الحديث فوائد عظيمة جدا، نعرف قديش مهم نقرأ آية الكرسي، وإنه الشيطان قد يعلم ما ينفع المؤمن، وأن الحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا ينتفع بها وتؤخذ عنه فينتفع بها من أخذها، وأن الشخص قد يعلم شيء ولا يعمل به، وأن الكافر قد يصدق ببعض ما يصدق به المؤمن ولا يكون بذلك مؤمنا، ويعلم من الحديث أن الكذاب قد يصدق، وأن الشيطان من شأنه أنه يكذب، وأنه قد يتصور ببعض الصور فنستطيع أن نراه لكن لا على صورته الأصلية، لقول الله: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. هذا مخصوص بما إذا كان على صورته التي خلق عليها، ما نشوف عليها. فمن حافظ على قراءة آية الكرسي ينتفع انتفاعا عظيما. وهذا الحديث أصلا فيه دليل أن الجن بيأكلوا من طعام الإنس، ومرات بيطلعوا بيظهروا للإنس على غير صورهم الأصلية ويتكلمون بكلام الإنس، وأنهم يسرقون ويخدعون. وفيه فضل آية الكرسي وفضل آخر آيتين من سورة البقرة، وأن الجن يصيبون من الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه. بعد ذلك علينا دائما أن نداوم على آية الكرسي مداومة يومية، وأن نحافظ عليها محافظة حثيثة ننتفع بها انتفاعا عظيما. اللهم يا ربنا، وفقنا لفعل الخيرات والمبرات، وارحمنا وانصر أهلنا في غزة وفلسطين، وأكرمنا بما أكرمت به عبادك الصالحين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: لك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
5: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300-998-234 to learn more.
6: Sponsoring 2MFM.
7: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

0: من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلعة محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة.
1: الحسنين أغلى من نور العينين.
0: رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال.
1: هدينا جد الحسنين.
0: تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2M FM.

وكل مدينة في أماكن يمكن ما تكونش ضخمة ولا ملفتة من أول نظرة، لكن لما تقرب تكتشف أن التفاصيل الصغيرة أحياناً بتحكي حكايات أكبر بكتير. أماكن الجمال فيها مش في الحجم لكن في الفكرة. وأنا هالة، وده برنامج حكاية مكان، والنهاردة هناخدكم لمكان صغير في المساحة لكن واسع جداً في المعنى، مسجد الأقمر.

في شارع المعز وسط الزحام والواجهات التاريخية بيقف مسجد ممكن تعدي من قدامه من غير ما تنتبه، لكن لو وقفت لحظة وبصيت للواجهة هتكتشف إن المكان مش مجرد مسجد، ده لوحة فنية من الحجر. علشان نفهم المسجد لازم نرجع لزمن القاهرة الفاطمية، بداية القرن السادس الهجري. كانت القاهرة عاصمة لدولة بتحاول تعبر عن قوتها مش بس بالسياسة لكن بالفن والرمز والعمارة. وفي الزمن ده ظهر اتجاه جديد إن واجهة المسجد نفسها تبقى رسالة مش بس

مش صدفة. الأقمر يعني المضيء، والاسم هنا مش بس وصف جمالي لكن إحساس. وجهة المسجد لونها فاتح وبتعكس ضوء الشمس وكأنها بتنور الشارع، وكأن المسجد مش بس مكان العبادة لكن نقطة نور في المدينة. وجد تسمية الجامع الأقمر متفقة مع مسميات الجوامع في العصر الفاطمي بأسماء منيرة زي الأنور والأزهر والأفخر.

0: أول حاجة تلفت النظر هنا هي الواجهة، لأن لأول مرة تقريبا في العمارة في القاهرة يكون تصميم واجهة المسجد متوافق مع خط الشارع، مش مجرد جدار مستقيم، لكن واجهة مقصودة فنيا. وده تطور مهم جدا في تاريخ العمارة الإسلامية، لأن المسجد هنا بيحاور المدينة مش منفصل عنها.
1: جل الخالق الإله ما لنا رب سواه.
0: ولو اتأملنا التفاصيل هتلاقي إن الواجهة مش مجرد زخارف، فيها رموز ونقوش وأشكال هندسية بتعكس فكرة إن الجمال وسيلة للتعبير الروحي، وإن الفن جزء من هوية المكان. كل نقش كأنه كلمة في جملة طويلة بتحكي عن زمن كامل. وبتعد الواجهة الرئيسية للمسجد واحدة من أقدم الواجهات الحجرية اللي باقية لسه في مصر.

0: وأجمل لحظة لما الشمس بتنزل على الوجه، الظل والنور بيظهروا التفاصيل وبتتغير الألوان مع الوقت خلال اليوم. الصبح بيبقى الضوء ناعم، في العصر بيبقى ذهبي، وبالليل بيبقى ساكن. كل حركة للضوء بتعكس إحساس المكان وبتخلي الزوار يقفوا عشان يشوفوا التفاصيل الصغيرة.
1: وبهم كم ضاءت أفهام فالإسلام هدى ونجاة.
0: ولما تدخل من الباب بتحس فورا بالهدوء. المساحة صغيرة نسبيا، لكن كل خطوة فيها محسوبة. الجدران العالية والأسقف المقببة بتدي إحساس بالرحابة رغم الحجم المحدود. الصوت هنا مش صدى كبير، لكن صدى ناعم بيلف المكان برقة. المكان ده أصغر من مساجد القاهرة الكبرى، لكن الإحساس فيه أعظم.

مسجد الأقمر مش بعيد عن شارع المعز، ده جزء من شبكة معمارية فاطمية بتربط المساجد والمدارس والقلاع. المدينة وقتها كل شارع فيها كان له وظيفة، والمساجد كانت نقط محورية مش بس للعبادة لكن للعلم وللنشاط الاجتماعي وحتى السياسة. وبالتالي المسجد ده حتى حجمه الصغير كان له حضور قوي في الحي. الزخارف الداخلية والخارجية حتى لو صغيرة لكنها كانت مليانة معنى، زي النقوش الهندسية المتكررة ورموز فنية بتشير للسماء والنجوم، التوازن بين الفراغ والحجر. كل التفاصيل دي مش جمال شكلي بس، لكن رسالة روحانية بتقول إن الرسالة حية مهما مر الزمن. زمان المسجد كان مركز للحياة، الطلاب بيجوا عشان يتعلموا علوم الدين، والعلماء بيجوا عشان يدرسوا ويشرحوا للطلبة، والناس بيجوا للصلاة والتأمل. المسجد ما كانش صامت، لكن في نفس الوقت المسجد بيبقى هادي بطريقة متوازنة بتسمح للزوار إن يختبروا حضور المكان ببطء.

مسجد الأقمر صغير في الحجم لكنه بيحتوي على عالم كامل من الهدوء. غمض عينيك لحظة وتخيل كل حجر فيه بيحكي حكاية. حجر صغير قديم شايل دعاء طلاب العلم، أو شباك صغير بتدخل منه أشعة الشمس من قرون بتراقب خطوات الزوار، أو نقوش صغيرة بترسم خطوات الزمن كأنها دفتر تاريخ مكتوب بالضوء. المكان هنا بيعلمنا حاجات جميلة، إن مش كل اللي بيلمع لازم يبقى كبير، وأحياناً الصمت والهدوء أقوى من أي ضوضاء أو صخب، وتحس بإن الزمن هنا بطيء، وكل ما تمشي خطوة تشوف الزوايا الصغيرة بتتواصل مع قلبك مباشرة، وكأنك جزء من تاريخ مش هي.

مسجد الأقمر ما كانش مجرد مكان للعبادة، هو رسالة زمانية. الفاطميين استخدموا المسجد كرمز للسياسة، تصميمه كان بيعكس السلطة بطريقة غير صارخة، واسم الأقمر بيدل على النور والهدوء. حتى النقوش والزخارف الهندسية الدقيقة كانت وسيلة للتعبير عن توازن الحكم والفن والدين. الجامع رغم صغره كان له حضور ملموس في الشارع وفي الحياة اليومية، كان بيعكس رؤية مدينة كاملة في مساحة محدودة.

تخيل نفسك داخل المسجد قبل أكتر من 900 سنة، أصوات الطلبة لسه بتملى المكان، وصوت العلماء اللي بيدرسوا ويشرحوا العلوم والدين، وأصوات المصلين اللي بيجوا للصلاة والدعاء كل يوم. المكان كله حياة. الزوار النهاردة بيحسوا بنفس الروح رغم اختلاف الزمن، وكأن كل حجر شايل طبقات من التاريخ والعلم والدعاء والحياة. المكان هنا بيعلمنا إن الحجم مش أهم حاجة، المعنى والروح أهم، ويمكن أصغر مسجد يسيب أثر أعمق من أكبر صرح.

مسجد الأقمر صغير لكن واسع جدا في معناه، وده بيعلمنا إن العمارة رسالة، وإن الأماكن بتبقى حية بفضل الناس والروح والتاريخ. الزائر لما بيمشي من هنا ما بيبقاش زي ما دخل، لأنه بيكون واخد معاه إحساسه بالسكينة وبقيمة الأشياء الصغيرة، وبإن المكان بيتنفس مع الزمن وبيحكي لك قصص الأجيال وبيسيب أثره في قلبك.

أنا هالة وده برنامج حكاية مكان. استنونا في حلقة جديدة لمكان جديد وحكاية مختلفة. كنت معاكم النهاردة من إذاعة 2N FM، إذاعة الجالية الإسلامية بأستراليا.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

0: من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلعة محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة.
1: دول الحسنين أغلى من نور العينين.
0: رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2M FM.

نحييكم مستمعينا الكرام من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ونسأله تعالى أن يثبتنا على دين الإسلام حتى الممات وأن يتوفانا على كامل الإيمان، اللهم آمين. الحمد لله على نعمه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خير رسله وعلى آله وصحبه.

مع فترة الخدمات نتواصل معكم مستمعينا الكرام، وكالمعتاد بنستقبل اتصالاتكم على الهواء مباشرة من خلال الرقم 970-727-979-7077-274-7747، وأيضا رسائلكم من خلال الواتساب على 0410-83-0930.

وكمان نعطيكم فكرة سريعة عن سعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي حاليا 69.7. أما بالنسبة لأخبار السير بنورث ميد براينز رود باتجاه كلاينز رود في باص متعطل لين مغلقة من أصل 3 بالاتجاه الشرقي ويعني تأثير متوسط على حركة السير بمنطقة نورث ميد كما ذكرنا. كمان من شوي تعطل سيارة بمنطقة رودز كونكورد رود تحديدا عند ماري ستريت في لين مغلقة من أصل 3 بالاتجاه الشمالي. أحبابنا الكرام كمان منعطيكم فكرة سريعة عن حالة طقس اليوم بمدينة سيدني حسب دائرة الأرصاد الجوية.

طقس اليوم المتوقع بمدينة سيدني غائم جزئيا مع رياح خفيفة. درجات الحرارة متوقع توصل بأقصاها ل 19 درجة مئوية، حاليا حوالي 15 درجة، شعور فيها حوالي 11-12 تقريبا. بالنسبة لحالة طقس يوم غد ودائما حسب دائرة الأرصاد الجوية، بتتوقع طقس مشمس بشكل عام ورياح خفيفة. كمان درجات الحرارة المتوقعة اليوم غد تتراوح ما بين 29 درجة إن شاء الله.

أحبابنا الكرام، كمان بنتشكر الأخت سمر كانت معكم بفترة الخدمات الأسبوع الماضي، كمان زينت هالفترة بمواضيع جميلة وفقرات جميلة ومعلومات عامة أطلعتكم عليها، وكمان بالإضافة لاستقبال اتصالاتكم فبنتشكرها ومنوجه لها تحياتنا، وكمان تحياتنا لكم جميعا مستمعينا الكرام.

سبحان الله، يعني مثل ما بتعرفوا على غيار الطقس، وكمان في كتير ناس عم يمرضوا بهالأيام، سبحان الله موجة يعني ومرة، فالحمد لله مرقت على خير ورجعنا لكم، وكنا يعني بتأثر على الصوت كتير بعد الصوت مغير شوي، ولكن اشتقنا لكم وقلنا اليوم نكفي معكم مع فترة الخدمات، عسى تكونوا بخير إن شاء الله. انتبهوا على حالكم ويعني غذوا حالكم وقووا مناعتكم لربما بالعسل و الحمضيات وما إلى هنالك من فيتامين سي والأشياء اللي بتعزز المناعة أكيد، ونبتعد عن الأشياء اللي هي بتضر الجسم منها طبيعية، ناكل المأكولات الصحية إن شاء الله تعالى، عسى تكونوا بخير وتتمتعوا بصحة جيدة. نتمنى لكم السلامة مستمعينا الكرام، ولكل مين هو مريض نتمنى لكم الشفاء العاجل، نسأل الله أن يشفيكم، ونسأل الله الشفاء لكل مرضانا، وكمان نسأل الله أن يفرج كربات إخواننا في سائر أقطار الدنيا، من كانوا حيث كانوا اللهم عجل بالفرج، وارفع عن إخواننا ما هم فيه من هم وغم وكرب وظلم وبلاء، اللهم آمين. اللهم الطف بأمة حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام، وحسن الحال يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير، وبعبادك لطيف خبير.

مستمعينا الكرام، أيضا من باب النصيحة لأنفسنا ولكم أعزائي المستمعين، إن شاء الله دائما نصدي النصائح ونصدي الفوائد، عسى أن نستفيد وإياكم، وأكيد نستفيد إن شاء الله من النصائح لأنفسنا ولكم، ودائما معكم بإذن الله على دروب الخير من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو.

0: قد قضى. عزيزي المستمع، عزيزي المستمع، علم الدين الصافي طريق إلى السعادة الأبدية، فطلبه عبادة وتعليمه صدقة. نعم، علم الدين الصافي، تعلم هذا العلم طريق إلى السعادة الأبدية التي تنتهي بالجنة. نعم، ينتهي به الإنسان المطاف إلى الجنة إن سلك هذا الطريق. فطلب هذا العلم عبادة عظيمة وتعليمه صدقة. نعم أحبابنا الكرام، فعلينا أن نبذل الجهد ونكون بأعلى همة لتحصيل علم الدين الضرورية.
1: الحمد إلزام بتقواه ينال قلبي.
0: فرسول الله صلى الله عليه وسلم وردت عنه أحاديث كثيرة في فضل العلم، ووردت أيضا آيات في فضل العلم والعلماء. فليحرص الإنسان، يعني الإنسان ما يكون يصرف وقته فقط للدنيا وتحصيل المال والاهتمام بأمور الدنيا الزائلة، إنما يثبت وقت ويخصص وقت في كل يوم لآخرته، ولو بدأ يعني بيوم بوقت قليل قدر المستطاع خير من لا شيء، ويزيد ويزيد حتى إن شاء الله تعالى بيلاقي الإنسان متعة ولذة بهذا الأمر، بتحصيل علم الدين وتعليم الناس الدين. فيعني أهم شيء الإنسان يحصل العلم الديني الواجب اللي اسمه الفرض العيني، اللي هو فرض على كل مسلم بعينه. هيدي الأشياء اللي منحتاجها يوميا من أمور العقائد وأمور الطهارة والصلاة والمعاملات اللي الإنسان بيحتاجها، وأمور الزكاة اللي من هو يعني تجب عليه، والحج للمستطيع، والصيام وغير ذلك، يعني الأمور اللي منحتاجها بالأيامنا كل يوم. فالإنسان يثابر على هذا الأمر ويسعى لتعلم هذه الأمور. ما بتاخذ منا وقت طويل، ولكن الإنسان بده يحط الهمة ويسعى ويشوف أهل العلم الثقات يتعلم منهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقد قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس تعلموا، فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالتعلم كيف بيكون؟ تعلموا، فإنما العلم بالتعلم. هذا شيء مهم، من نتعلم من أفواه العلماء الثقات، ليس بالمطالعة ومتابعة الكتب وصفحات الإنترنت ممن لا نعرف. يعني الإنسان أكيد في يسمع لإنسان ثقة ويستفيد منه، ولكن في ناس أي كتاب، أي محطة، أي تشانل، يعني أي شخص عم يحكي خلص إذا عجبوا الكلام بياخده يعني على هواه، ولكن ليس هذا المعيار، وليس هذا هو الطريق السليم. فالإنسان بده يتعلم من أهل العلم الثقات.

0: ثقات، وحتى يكون إن شاء الله داخل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس تعلموا فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالإنسان إذا لقى حاله أنه هو بعيد عن علوم الدين، ما بيعرف حتى الأمور اليومية اللي بيحتاجها، ما بيعرف تفاصيله، ما بيعرف إذا هو عم يؤدي الصلاة بالشكل الصحيح أو الوضوء بالشكل الصحيح، إنما بس بيقلد الآخرين، هذا شيء خطر. فالإنسان بده ينتبه يتعلم، فمثل ما قلنا: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه هو معرفة النفس ما لها وما عليها، يعني الإنسان بده يعرف شو هو الحلال حتى وشو هو الواجب حتى يؤدي، وشو هو الحرام حتى يجتنبه ويبعد عنه. فالإنسان بهذا العلم بالفقه يعني يعرف العبد كيف يعبد ربه، يعرف كيف يتوضأ، كيف يغتسل، كيف يصلي، كيف يصوم، وكيف يزكي، وكيف يحج، وكيف يعتمر، وغير ذلك، وبيميز بين الواجبات وبين السنن، وبيعرف كيف بيبيع ويشتري، كيف بيتزوج وكيف يطلق، وكيف يستغفر، كيف يتوب من المعاصي، وكيف يكفر عن آثامه. فالعلم الشرعي أحبابنا الكرام نور للقلب، نور في القبر، ونور الحشر، ونور على الصراط. هذا أمر مهم جدا، فمن نوصي نفسنا وإياكم بتحصيل علم الدين الضروري. علم الدين مهم جدا، وعلم الدين هو حياة الإسلام. إذا الإنسان أهمله بيكون تائه ضائع، بميل مع كل ريح. فشو بيسمع؟ بيقول ضايعين، ما بنعرف، ضيعونا، ما بنعرف. لكن لما بيتعلم بصير بيميز وبيعرف. فالجاهل أعزائي المستمعين اللي بيكون جاهل بعلم الدين بيكون كالتائه الضايع في وسط الصحراء بلا دليل، ما معه مين يدله، فما بيعرف هو هل يقترب من مقصوده أم يبتعد. منه عارف هل هو رايح بالاتجاه الصحيح، حيوصل للمكان المقصود أم لا، عم يبعد أم عم يقترب، لا يعرف. فالإنسان الجاهل ما بيكون ضامن صحة صلاته ولا صحة صيامه ولا صحة حجه. فبعلم الدين بيميز الإنسان ما بين الحلال والحرام والكفر والإيمان، وما بين الحق والباطل، بيميز بين الحسن والقبيح. وبالإنسان بيعرف بعلم الدين، والإنسان بيعرف بعلم الدين كيف يتكلم وماذا يتكلم ولماذا يتكلم، وإذا سكت ليش سكت. بعلم الدين بيعرف مثل ما قلنا كيف بيبيع ويشتري، كيف يجري عقد النكاح مثلا لأولاده أو لأله، يعني يكون على مثل ما بيقولوا على بصيرة. يعني فالإنسان بعلم الدين بيعرف كيف بيكون بار بوالديه، وكيف يحسن لأرحامه ولجيرانه، وبيعرف أشياء كثيرة بعلم الدين. فمنشان هيك لأهمية هذا الأمر أعزائي المستمعين لابد أنه نخصص وقت حتى نتعلم هذا العلم. مثل ما قلنا طلبه عبادة، عبادة عظيمة وأجر عظيم، وتعليمه صدقة. لو الإنسان تعلم شيء بسيط وعلم عيلته وعلم زوجته وأولاده، كمان في ذلك أجر وثواب عظيم. فنسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعلم والعمل، إنه على كل شيء قدير. أحبابنا الكرام، وصلنا معكم للختام ومرء الوقت بسرعة، وإن شاء الله منكون استفدنا، ونلتقي معكم يوم غد إن شاء الله بفترة خدمات جديدة والانتقال لعرض لأبرز الأخبار مع زميلنا خضر. إلى اللقاء. 2MFM Muslim Community Radio.
1: من غرفة الأخبار في الإذاعة الإسلامية أقدم لكم موجزا لأهم الأنباء.

أهلا بكم أعزائي. أعلنت الحكومة الأسترالية ردها الرسمي على تقرير المبعوث الخاص لمكافحة ما يعرف بالإسلاموفوبيا، مؤكدة إطلاق حزمة من الإجراءات لمواجهة الكراهية ضد المسلمين وتعزيز التماسك الاجتماعي في البلاد. وأوضح رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن الخطة تشمل إنشاء فريق وطني للتوعية بالإسلاموفوبيا وتوفير برامج تدريب للعاملين في القطاع العام